إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

0: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم. في هذه الآيات الكريمات بيان مشروعية تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم الكافرين والمشركين بما يقوي عزائم المؤمنين ويرفع همتهم، وبما ينشطهم في قتال أعدائهم. ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد فضل الجهاد، وهكذا التحذير من التقاعس والتساهل وترك الجهاد، وهكذا في فضل المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية في قتال المشركين وفي جهادهم. ألا وإن من الأساليب التي فيها الحث والتحريض في قتال أعداء الله الكافرين والمشركين أن تذكر ما عند الأعداء من الأقوال والأفعال التي صدرت عنهم والتي تقتضي أن يقاتلوا، وأن تذكر ما عندهم من العقائد الباطلة وما عندهم من الأفعال والشرور التي تقوي عزائم المؤمنين في قتالهم، التي تهيج المؤمنين على قتالهم، التي ترغب المؤمنين في قتال أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله جل وعلا أمة الإسلام قديما وحديثا بالرافضة، كما هو حاصل اليوم من البلاء بالرافضة الحوثيين في بلاد اليمن. فتعالوا بنا في هذا المقام نستعرض وباختصار شديد لبعض الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض والحث على جهادهم وقتالهم والتصدي لهم. فأولا، نحن نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم كفار، لأنهم ليسوا من المسلمين. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالرافضة الحوثيون كفار كإخوانهم الرافضة الاثنى عشرية، إذ أن عقيدتهم واحدة، وإن تستر الحوثيون بالمذهب الزيدي الذي هو منهم براء. كفريات الرافضة كثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. من كفرياتهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، يتصرفون في هذا الكون، وهذا كفر وردة. فقد كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها عمن ويدفعها إلى من يشاء؟ فيعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، وهذا كفر وردة. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يعتقدون ويقولون بعقيدة وحدة الوجود، أي أن كل ما نشاهده هو الله جل وعلا، وإنما تختلف الصور والأعيان. فجعلوا القول بوحدة الوجود هو غاية التوحيد، أعلى مقامات التوحيد عندهم أن يعتقد الإنسان أن كل ما في العالم هو الله وحده، فما هناك خالق ولا مخلوق، بل الكل شيء واحد هو الله. حتى قال إمامهم الخميني، قال: فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، أي ما هناك إلا خيال. فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى. ولا تستغرب من عقيدة الخميني هذه، فإن الخميني قبل أن يصل إلى السلطة كان مدرسا للفلسفة، وكان يدرس كتب ابن عربي الصوفي الملحد الزنديق القائل بوحدة الوجود. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون إن أئمتهم يعلمون أمور الغيب. حتى بوب إمامهم الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أصح كتب الشيعة الاثني عشرية، بوب في كتابه الكافي بابا فقال: باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون. ثم ذكر عددا من الروايات التي تدل على أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون. من كفريات الرافضة أيها الناس أن الرافضة أمة مشركة بالله تعالى، فهم يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا أمر ظاهر مشهور عندهم حتى في أسمائهم، يظهر شركهم حتى في أسمائهم. فهذا يسمي نفسه أو يسمى عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وغلام علي وغلام الحسين ونحو هذه الأسماء المشهورة عندهم التي فيها التعبيد لغير الله تعالى. من أمورهم مشهورة في الشرك الطواف بالمشاهد والقبور والذبح لها والاستغاثة بأهلها، وهذا عندهم من التوحيد، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. بل بلغ بهم الأمر أن من ترك زيارة القبور والمشاهد عندهم فهذا ليس من المسلمين. من شركهم أنهم غيروا معنى الشرك ومفهوم الشرك الذي دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال خميني فيما معناه: إن الشرك أن تدعو مخلوقا وأنت تعتقد أنه الرب، أما لو دعوت حيا أو ميتا شجرا أو أما لو دعوت حيا أو ميتا صخرا أو حجرا وأنت تطلبه في حاجتك لكن لا تعتقد أنه الرب، فهذا ليس من الشرك. فهو يصرح أن الشرك فقط أن تدعو شيئا وأنت تعتقد أنه هو الرب. وأنتم تعلمون أن كفار قريش حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون، ومع ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فوقعوا في الشرك مع اعتقادهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم. والخميني يقول: المهم أنك تطلب حاجتك من مخلوق حجر أو صخر أو حي أو ميت وأنت لا تعتقد أنه الرب، فإن اعتقدت أنه الخالق والرب هذا هو الشرك، وهذا تحريف لمعنى الشرك ومفهوم الشرك الذي جاء الأنبياء والرسل بمحاربته. من كفرياتهم أيها الناس اعتقاد الرافضة أن القرآن محرف وناقص، وهذا من ضروريات مذهب الرافضة، أي من أنكره فهو كافر، وهذا تكذيب بالقرآن، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويأبى الرافضة إلا بأن يقولوا إن القرآن محرف وناقص. وألف شيخهم حسين نوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر نقولات الأئمة عندهم السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين التي تدل على قولهم إن القرآن محرف وناقص. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا الطعن في الأنبياء عموما وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وطعوناتهم في الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك أنهم يفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء، حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري وهو يذكر مرتبة الإمامة ودرجة الإمامة عند الرافضة، قال وهي أفضل من النبوة وأشرف منها، أي مرتبة الإمامة الأئمة الاثنى عشر أفضل من النبوة وأشرف منها. وقال خميني إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه عقيدة من ضروريات المذهب، أي من أنكرها كفر، أن لأئمتهم مقاما لم يصل إليه، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك طعنوا في الأنبياء منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال خميني إن رسول الله إن الأنبياء لم يوثقوا في تبليغ مقاصدهم، إن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. وقال رافضي آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته. من كفريات الرافضة أيها الناس أنهم أنكروا السنة والأحاديث الصحيحة، فأنكروا السنة والأحاديث الصحيحة ولم يقبلوا إلا الأحاديث التي رواها الضعفاء والمتروكون مما يوافق هوى الرافضة وعقيدة الرافضة الباطلة، فأنكروا الأحاديث الصحيحة والسنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الناس من كفريات الرافضة وهي كثيرة أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحاره وأصحابه، في نقلة الدين والوحي، فماذا يبقى لنا بعد ذلك؟ فالرافضة يكثرون ويطعنون ويسبون أغلب الصحابة إلا النفر اليسير منهم، الرافضة يكثرون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ويكثرون عامة الصحابة لأنهم خالفوا عقائد الرافضة، وهذا كما تعلمون تكذيب للقرآن وأيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاره وأصحابه. والله جل وعلا جعل المؤمنين ثلاثة أقسام، مهاجرين وأنصار وتابعين بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في مواضع أخرى بعض صفات التابعين بإحسان، بعض صفات التابعين بإحسان أي التابعين للمهاجرين والأنصار، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات التابعين بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يسألون الله جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الحقد والظلم والبغينة والبغض للمهاجرين والأنصار. فمن لم يتصف بصفات التابعين بإحسان المذكورة هنا فليس من المؤمنين. الهالك حسين ابن بدر الدين الحوثي له مئات الطعونات والسب والذم في الصحابة عموما وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خصوصا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا أنهم يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يرمونها بالفاحشة، وقد برأها الله جل وعلا من هذا الأمر، ولكن يأبى الرافضة إلا أن يرموا أم المؤمنين بالفاحشة حتى قالوا عنها إنها أم الخبائث، وهذا أمر مشهور عندهم. حتى إن الهالك حسين الحوثي كان يأتي بكلبة فيجعلها في حفرة ثم يقول لأتباعه ارموا هذه الكلبة وأقيموا عليه الحد، وهو يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض كفريات الرافضة فيما يناسب هذا المقام الضيق، وإلا كفرياتهم كثيرة، فإنهم ينكرون جميع الصفات، جميع صفات رب العالمين تنكرها الرافضة. أيضا ينكرون علو الرب واستواءه على عرشه، ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ينكرون القدر. أيضا عقيدة في الإيمان عقيدة الإرجاء الكافرة، عقيدة غلاة المرجئة الكافرة، يقولون بالرجعة، ينكرون عذاب القبر، يقولون بالتقية التي هي حقيقة النفاق، وهكذا أمور كثيرة يعتقدها الرافضة. يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لأنهم يعتقدون كفر جميع من لم يؤمن بعقيدتهم ومن خالف عقيدتهم في الأئمة الاثني عشر، فيعتقدون أن من لم يكن على طريقتهم فهو من الكافرين ومن المستحقين للنار ومن الخالدين فيها، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعنا في الخطبة الأولى السبب الأول من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض على قتالهم والحث على التصدي لهم، وهو أن الرافضة الحوثيين أنهم كفار وليسوا مؤمنين. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتالهم والتحريض على قتالهم والتصدي لهم أنهم طائفة باغية، طائفة ظالمة، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نقاتل الطائفة الباغية ولو كانت مؤمنة حتى ترجع إلى الحق والعدل. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب علينا ربنا مقاتلة الطائفة الباغية الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ترجع إلى العدل وترجع إلى الحق. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة والتحريض على قتالهم وجهادهم والتصدي لهم أننا ندافع عن ديننا ومساجدنا، ندافع عن أعراضنا وأموالنا ودمائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ماذا فعل الرافضة في عقائد المسلمين؟ في عقائد المسلمين ودينهم ومساجدهم. أخذوا واستطاعوا المساجد في المناطق التي يسيطرون عليها واستعملوها في بث عقائدهم الباطلة. غيروا المناهج الدراسية في المدارس لينشروا عقيدتهم الباطلة. أقاموا الدورات الصيفية وغير الصيفية في المدارس، في المعسكرات، في أماكن العمل. ألزموا المواطنين بحضور تلك الدورات لأجل نشر عقيدتهم الكفرية الباطلة. فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. يسعى الرافضة سعيا حثيثا في تغيير عقائد المسلمين، في تغيير دين المسلمين. حتى في الأسواق ينشرون تلك الإعلانات وتلك الجرائد وتلك اللافتات التي تدعو إلى عقيدتهم الباطلة. فماذا بعد ذلك؟ استباح الرافضة دماء المسلمين، فكم قتلوا من المسلمين في إيران، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين في الشام واليمن، لأنهم يعتقدون كفر جميع من خالفهم، فاستباحوا دماءهم. فماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. استباح الرافضة أعراض المسلمات في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، وما ظهر من انتهاك الرافضة لأعراض المسلمات في اليمن إنما هو شيء قليل مما قد فعلوه، وسيظهر أكثر عند سقوط دولتهم قريبا إن شاء الله تعالى، كما ظهرت فضائح الحشد الشعبي في العراق تجاه مسلمات العراق، وفضائح نظام الأسد تجاه مسلمات سوريا والشام. فماذا بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون أهله أي دون عرضه فهو شهيد. وهكذا استباح الرافضة أموال المسلمين، أخذوا ما استطاعوا، فجروا ما استطاعوا، وما بقي أخذوه بحجة الضرائب ودعم المجهود الحربي، وإن بقي شيء للمسلمين أخذوه باسم الأعياد المبتدعة كعيد الغدير وعيد المولد النبوي المبتدع. ماذا ينتظر المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا أيها الناس، نحن نقاتل الرافضة لأنهم خوارج، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج الذين خرجوا عن أمر المسلمين، رغب في قتالهم وتوعدهم بالقتال إن أدركهم صلى الله عليه وسلم، وحث على قتالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم أي أدركت الخوارج الخارجين عن أمر المسلمين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أقتلهم قتل المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب أهل النار. وقال عنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه الأقوال كلها في الخوارج عموما، فكيف بالخارج إذا كان رافضيا ملحدا زنديقا؟ هذا قتاله أوجب وقتاله أشد. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة أنه قتال مشروع، وأنه أوجب وأولى من قتال البغاة والخوارج. أيها المسلمون عباد الله، فهل بقي شك في قلوب المسلمين في كفر الرافضة وفي وجوب قتالهم؟ هل يشك أحد بعدما سمعتم في وجوب قتالهم والتحريض على ذلك؟ فيا أيها المسلم، اجتهد في قتالهم، اجتهد في التحريض والحث على مقاتلتهم بما تستطيعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكل واحد منا يقاتل الرافضة بما يستطيعه، بماله إن كان ذا مال، بلسانه، بنفسه، ب
1: بما يستطيعه، بما يطلب منه، بما يوكل به من أنواع الجهاد. فيا أيها الناس شدوا عزائمكم واستعينوا بالله على قتال الرافضة، فإن أمرهم إلى الزوال إن شاء الله تعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: انتبه انتبه انتبه انتبه أيها المسلم الكريم، أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز
3: العجز
2: أو الخور
3: أو الخور،
2: أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا لا لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب،
4: بيوم كتاب،
5: بيوم كتاب.
2: وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمك،
4: بيوم دمك،
5: بيوم دمك.
2: وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين، ولكن هذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم
1: إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة وأن تتنازل عن دينك وأن تتنازل عن مبادئك وأن تتنازل عن أصول دينك. لا كن دائما وابدا الى الامام مهما حصل ومهما نزل.
2: قدم
1: وامضي
2: وابلي
1: بلاء حسنا وما حصل فالامر لله.

0: هذه الكلمة
1: الأخ الفاضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
2: وطن نفسك للتضحية في سبيل الله
0: والآن نترككم مع هذه المادة
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا المجلس الطيب والعظيم الذي سمعنا فيه كلمات طيبة وإرشادات مفيدة، وما كنا نحب أن نقوم في هذا المقام، فإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. إخواني في الله، إن كان لي من كلمة فأوصي نفسي وإخواني بأن نصدق الله في هذه الدعوة وأن نخلص هذه القلوب لعلام الغيوب وأن نغسلها من الذنوب والعيوب. فيا أهل السنة، إنكم والله على الحق ولا شك ولا ريب، وأن هذه الطريقة التي تمشون عليها لا نظير لها، فلله الحمد. يقودكم القرآن ويقودكم حديث نبيكم العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة ليس لها رجال آراؤهم فوق القرآن والسنة، إنما من كان مع القرآن والسنة عظمناه، ومن خالفها تركناه، وإن كنا قد عظمناه أياما وشهورا وسنينا لتعظيمه، فإذا خالف تركناه مهما كان ومهما كان، لأن الحق أحق أن يتبع، ولا شيء أعظم من الحق أيها الناس ومعشر المسلمين. لكن علينا أن نرجع إلى هذه القلوب فنصلحها، وإلى هذه القلوب فننظر ما الذي فيها، لأنك يا أيها المسلم الكريم ربما تمضي في هذه الطريقة أياما، ولكن إن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا، وإن يعلم الله في قلبك غير ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلموا عباد الله أن أهل السنة والجماعة مهما حصل لهم ومهما نزل بساحتهم ومهما حل بهم من البلاء ونزل بهم من الرزاء، فلا ينبغي لهم أن يتقهقروا، ولا ينبغي لهم أن يتأخروا، ولا ينبغي لهم من رحمة الله أن يقنطوا، بل ليعلموا أن الأمر كله لله، وأن لله عاقبة الأمور. ما حصل بنا أيها الناس فقد حصل لأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم بدر نصر عزيز ومؤزر، ويوم أحد إذا بربنا سبحانه وتعالى يبتلي أصحاب نبيه، فقتل من قادتهم حمزة، وقتل من قادتهم مصعب بن عمير، وقتل من قادتهم عبد الله بن حرام، وقتل فلان وفلان من خيرة أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا قتل 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وصل الشدة في ذلك البلاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، وهكذا شج رأسه، وهكذا دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن هل تركوا الدعوة أو تركوا العلم أو تركوا الجهاد أو تركوا بغض الأعداء؟ لم يحصل ذلك الدهر، إنما حصل هذا البلاء وحصلت هذه الشدة. وكما سمعت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك النصر لتستفيد من النصر، ويعطيك بلاء لتستفيد من البلاء. فاستفاد أصحاب رسولنا أن ذلك بسبب نزول أصحاب الجبل وبدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب تلك المخالفة وبسبب ذلك النزول. فيا أهل السنة استفيدوا من أخطائكم وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم وعودوا إلى قلوبكم، فوالله ما زال الله هو الله، وما زال النصير نصيرا، وما زال القوي قويا، وما زال العزيز عزيزا.
2: انتبه أيها المسلم الكريم أن يدخلك بسبب أن يحصل لك شيء من البلاء العجز أو الخور، أو أن يحصل في أوساطنا أننا لسنا على الحق. لا، نحن على الحق والنصر حليفنا، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم كتاب، وسيأتي يوم بإذن الله نقول هذا اليوم بيوم دمج، وسيأتي يوم بإذن الله يجعل الله العاقبة للمتقين. ولكن هذا بلاء ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطن نفسك للتضحية في سبيل الله، وطن نفسك، إن قتلت فأنت الشهيد، وإن جرحت فأنت الجريح في سبيل الله، وإن سجنت فقد مات شيخ الإسلام مشيونا، وإن ضربت فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب حتى يغمى عليه من شدة الضرب، وإن طعت وشردت فقد كان بالأمير الصنعاني عايشا في تلك الجبال قال عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. إياك إياك أيها المسلم أن توطن نفسك لتلك الوثيقة الخبيثة، وأن تتنازل عن دينك، وأن تتنازل عن مبادئك، وأن تتنازل عن أصول دينك. لا، كن دائما وأبدا إلى الأمام مهما حصل ومهما نزل. قدم وامضي وأبلي بلاء حسنا، وما حصل فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذين كانوا في دماج والذين كانوا في كتاف كانوا في خير، القتيل منهم والجريح منهم والمجاهد منهم والمرابط منهم، وما حصل هذا ليس بأيديهم، النصر ليس بأيديهم، عواقب الأمور ليس بأيديهم، ذلك لله وحده. ومن حكمة الله أن جعل الله بعد بدر أحدا من أجل أن يتعلم أصحاب رسول الله أن النصر من عند الله. ومن حكمة الله أن جعل الله في هذه الأيام لأهل دماج في الأولى نصرا وفي الثانية بلاء، من أجل أن لا تمتلئ قلوبنا عجبا ولا تمتلئ قلوبنا غرورا. ألا فيا أهل السنة ما انتهت الحرب، إن الحرب لا يقودها الحوثي، إن الحرب لا يقودها علماني، هذا حرب من الأرض كلها من جميع أعداء الإسلام يريدون محاربتنا. ألا نجتمع في مثل هذه المحاضرة، وألا نجلس في مثل هذه الجلسة، وألا نسمع مثل هذه الكلمات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا خطر على كل من كفر. ولكن أيها المسلم الكريم وطن نفسك، والأمر لله وحده، الذي نصر نوحا بماء منهمر وفجر له الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، والذي نصر هودا بريح صرصر عاتية، والذي نصر صالحا بالصيحة، والذي نصر لوطا بذلك العذاب، قلب الله على قومه الأرض عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، والذي نصر موسى بالعصا، وهكذا نصر أنبياءه بجنود من عنده سينصر أولياءه. فوطنوا أنفسكم يا أهل السنة على الثبات حتى الممات مهما حصل ومهما نزل ومهما حل، فليس عندك استعداد أن تتخلى عن دينك، وأن تتخلى عن طريقتك، وأن تتخلى عن صلاتك وصيامك. واصبر لما نزل، واصبر وما صبرك إلا بالله، على الله توكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا لن يضيع أهل الخير ولن يضيع هذه الدعوة، وكما ابتلى الله ربنا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتل حمزة ابتلانا، فقتل من أكثر المناطق خيرة أهلها، ولكن هنيئا لهم، والله هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وأقول لك أيها الأخ استعد وأعد العدة وقوي إيمانك في قلبك، هنالك من الناس ضعف إيمانهم فنزلت بهم هممهم إلى درجة أن يخاوي عدوه وأن يعادي أخاه للجبن ولقلة الإيمان ولضعف التوكل على الله رب العالمين. أما أنت فوطن نفسك، والحرب ما انتهت، الحرب بدأت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذا أخ ذكر فائدة ترجمت من يسمى بفارس الإسلام وهو أحمد بن إسحاق السرماري منقول قال من سير النبلاء. هو أظن قرأناها قبل أو لا؟ قرأناها قبل ترجمة السرماري فارس الإسلام. فنقرأ ما ذكره. هي ترجمته ممتعة. كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق من أهل سرمارة من قرى بخارى. أدري بس فتح السين أو ضمها سرماري. قال: كان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل. وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال: ما كذا قلت؟ بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده فرأيت في مائدته عصفورا يأكل معه فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال. ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه، فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل. ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابلة، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق، وعلم جعبوي فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49. وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر. ثم بعد عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء، فقال جعبويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد السرماري. قال فلم لم تحمله معك؟ قلت توفي. فصك في وجهي وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 بردون. بردون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية. و10,000 شاة. وعن بكر بن منير قال رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما، مات بقريتي فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم، وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 و10 أفراس وجارية فلم يقبلها رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بنوربشة قبل 2 سنين أكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه، قال ضعني موضع الموت. قال فأتى به إلى موضع الموت فقال له هذا موضع الموت، فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال: قوى قلب الخليفة، يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال: فتقدم وهو يكبر، فهزم الله تعالى العدو، وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرى عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر، أجزاء العلمية والكتب. وكثير من الأئمة، فنقول نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك، فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر، هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله، فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثباتا، أي في قول الله فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، سرايا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله، والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله، والذين يتثاقلون إلى الأرض، وما يجب منه الجهاد والنية، أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وما يجب من الجهاد والنية، أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك، وللناس في الجهاد حالان، أي للمسلمين في الجهاد حالان. الحال الأولى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام، وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله: قال فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال: ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. قال سعد: كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج، أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الأولى، اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا، مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير، أي إذا استنفر الإمام الناس، إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا، يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد أن يقاتل حتى يدفع هذا العدو، فإن اندفع سقط ذلك الواجب عنهم. أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حق واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه. وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا، وما يدل عليه وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفائيا، في كم يجب، هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة، أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا. وقد قوى الحافظ هذا القول، وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام، فلا هجرة منها، لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح. أي لأن مكة ستصير دار إسلام فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, اعلموا أن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أيها الناس, يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال, أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه, وهو كره لكم, مكروه إلى النفوس, ثقيل عليها, شاق عليها, ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال, ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد, ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله, وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير, وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة, ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد, عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم, ائتلفت قلوب الناس, اجتمعت كلمتهم, برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح, برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به, سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا, فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا, ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها. لغدوة واحدة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا، أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب. لماذا يرابط الإنسان؟ ولماذا يقاتل؟ ولماذا يجري؟ ولماذا يسهر؟ ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صد هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام. أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله، ثبت في الصحيحين
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيد، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا أمر عظيم. وهكذا أيضا يقاتل لأن هذا بلد مسلم، فالقتال عن البلد المسلم مشروع حتى لا يغير الإسلام فيه ولا يعتدى على الدين الذي يكون فيه. وأيضا يحذر المؤمن من الغلول، فإن الغلول من كبائر الذنوب، والغلول هو السرقة والأخذ من المال المشترك ولو من الشيء اليسير، فإنه ذنب عظيم. ثبت في صحيح مسلم عن عمر قال: أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباه. وفي بعض الروايات: إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس: هو في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة، ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة له ويا حسرة له، من سرق ومن كتم
ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم حديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر، وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عملك وبذلك واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن. فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتق الله جل وعلا من بسط الله له في أمره ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم
لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم، من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا، وأن تتضافر جهودنا، وأن تتحد كلمتنا، وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة: دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين،
اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح. الصباح.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم، العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: العون بالمدد. والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام

0: عسكره وجيشه من الرجال يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولاً أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضاً من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ: قال الدمياطي: قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم. نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة. فهذا القول هو وهم من بعض الرواة، دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني: من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا. وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين. وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا، لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم، يقيمون حول البلد ثلاثا لأخذ الراحة لهم ولدوابهم ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، أي في أمن من أن يطرقه عدو يباغثه، فيكون ذلك معناه بمعنى الاستعداد وأخذ الأهبة، يقيمون ثلاثا مع الحراسة مع التنبؤ لذلك. فهذا الأمر سنة أن المسلمين إذا غلبوا وانتصروا يقيمون بعرصة ذلك البلد حوله بعد الغلبة ثلاثا إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم حتى يظهروا شعائر الإسلام ويظهروا عزة الغلبة والنصر وتمكين الإسلام. فكون المقاتلين يصلون إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل أين تكون المحاضرة؟ تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي نبي يقول غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من البدن. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو العلاء وهو ثقة، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة عن أبي بردة، وأبو بردة هو جد بريد، أبو بردة هو جد بريد وهو ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه كنيته وقيل اسمه الحارث، فهو مشهور بالكنية. عن أبي موسى رضي الله عنه قال، وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، قال رومي أبو عامر في ركبته، أبو عامر هو عم أبي موسى وهو أشعري، فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، أي سال، خرج منه السائل والدم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم هوازن وانتصر عليهم، تفرقت قبيلة هوازن، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أوطاس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين في أوطاس أبا عامر ومعه أبو موسى، فرمي أبو عامر، رمي في ركبته، رماه رجل، قال بعضهم قتل 9 والعاشر أظهر إسلامه فتركه، ثم رمى أبا عامر بسهم، والله أعلم. فرمي أبو عامر بالسهم ووقع في ركبته، رمي بسهم فوقع في ركبته، فأتاه أبو موسى فقال له أبو عامر هذا قاتلي أدركه، فأدركه وكان يلاحقه وهو يهرب، فقال له ألا تستحي، ألست عربيا؟ ثم وقف فقاتله، فضرب أبا موسى ضربة وضربه أبو موسى ضربتين مات منها، ثم رجع أبو موسى إلى أبي عامر فقال له أبو عامر انزع السهم، أي من ركبتي، فنزعه فمات بعد ذلك. ثم أتى أبو موسى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، دعا له بالمغفرة، وهذه فضيلة له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة. وهكذا الأشعريون لهم فضائل عظيمة، لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية، إلى غير ذلك من مناقبهم. والشاهد من الحديث للباب واضح، باب نزع السهم من البدن، نزعه أبو موسى من ركبة أبي عامر. قال الشراح أراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب لئلا يتخيل أن نزع السهم من الشهيد لا يجوز، وأنه يدفن معه كما يدفن في ثيابه ودمه، بل ينزع منه السهم. ورد بعضهم هذا، قالوا أبو عامر حين نزع منه السهم كان حيا فليس فيه دلالة، وقال بعضهم أراد أن ينبه بهذا على أن نزع السهم من البدن ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة. نزع السهم من البدن من الجريح ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، بل هو جائز. والثاني أوضح أنه بين الجواز، جواز نزع السهم من بدن الجريح، وليس ذلك من التسبب في هلاكه وفي موته، ولا بد من ذلك، ولا بد من نزع السهم، فإن هذا السهم كان ماسكا للدم عن الخروج، فلما نزع خرج الدم ثم مات من إثر ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.

الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أبنائكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم

حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
1: وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج. نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
0: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
1: والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أبدا ما نكون نحن.
0: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
1: وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، على مزيد التواضع.
0: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
1: مزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا.
0: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
1: لما إخواننا تراك، وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج. لما إخواننا تراك،
0: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإياكم يا إخوان من مداخلة الشيطان، إيانا من مداخلة الشيطان بأي شيء كان. لا يزال الإنسان مستمرا على طاعة الله وذكره وشكره، وما هو فيه ما يزال فيه مع مزيد من التواضع والسكينة ومضافرة الجهود على طاعة الله. وإن شعر بنصر الله يكون ذلك في قلبه، يزداد حمدا وشكرا وتوكلا واعتمادا، ويزداد إيمانا، ويزداد دعاء لله سبحانه وتعالى، ويزداد أن هذه النعم محض فضل الله. وتعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة، دخل وهو متعطئ رأسه خضعانا لله في يوم عظيم جدا وهو يوم الفتح، فذلك مشهد عظيم بعد معارك كثيرة، وبعد ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وغير أحد، يوم بدر ويوم بدر ويوم غير ذلك من المواقع، ومع ذلك أيده الله بتأييده ونصر دينه. صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، ومزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا. ومزيد التنبيه على ذكر الله وشكره والإقبال على طاعته، وأن لا يغرك ذاك الذي يقول ما شاء الله فتح نصركم الله. والله يا أخي ما زلنا في حالة، الله يعين، هو صحيح، وإن نحن الآن ما زلنا في حالة لله الحمد، حصل الخير ولكن ما زلنا في أوساط الناس، طرقنا فيها الناس وأماكننا فيها الناس، والفرج من الله عز وجل، ولسنا مبالين، توكلين على الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هؤلاء الخبثاء في كل جانب، والخير حاصل والشر صراع هو الخير باستمرار، ونحن في بلاد يمنية حسبنا الله ونعم الوكيل، بلاد امتلأت بأهل الأهواء وأشدهم الرافضة. مثل هذا الحال، حال ما يقر له قرار، إن قرر إن قر في شهر تزلزل في دهر، إن قر في شهر تزلزل في دهر. هكذا البلدان التي فيها أهل الأهواء، ولكم بالعراق عبرة، ولكم ببلدان كثير عبرة، حين تسلط عليها أهل الأهواء دمروها، دمروا دنياها وأفسدوا أخراها في كثير من الأحوال. إنما الشأن كله من له تعلق بالله سبحانه وتعالى وثق به، عسى الله أن لا يتراح عمله، عسى الله أن يدافع عنه. هذا هو بارك الله فيكم. نرى بعض الإخوان متصلين وفقهم الله، وإلى الآن ما زال دماء إخواننا تراق، وما زال الكر والفر بين الجميع. كثير من الدعاء لنا ولإخواننا جميعا الحال واحد، نعم، بالنصر والتوفيق والسداد والثبات، ومن تواصل مع آخرين يحثه على طاعة الله. وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج. نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعندنا أن أمورنا كلها نسديها إلى، يعني نسندها إلى باريها. والله ما نستطيع أن نحرك شعرة ولا أدق من ذلك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. نحن بشر ضعفاء وإليه فقراء، وليس لنا إلا هو، فإيانا جميعا من يعني كثر أهل السنة أو قلوا، وكثر خيرهم يعني ما عندهم أو قل، ليس لنا من الأمر شيء. الأمر قل إن الأمر كله لله، الله سبحانه وتعالى إن أنعم فبفضله، وإن حصل منه أن سلط على من سلط من خلقه فبعدله. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويبقى الإنسان خائف من ربه ومن نقمة ربه. والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، من أهل أحد، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أبدا ما نكون نحن. ومع ذلك، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. عشرات الألوف منهم أسود الله قحطان من الأنصار، ومنهم أسود الله عدنان من قريش، ومنهم ومنهم، ومع ذلك يقول الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا يا إخوان، عبرة والله، لا كثرة نفعت ولا أيضا بطولة وشجاعة، فعلا شجعان يعني نفعت مع بقاء بطولتهم وشجاعتهم، إلا أن الله أراد شيئا يكون تهذيبا لعبده، فما حصل هو من التهذيب. يوم أحد بعد أن نزل النصر ونزلت الملائكة، حصل شيء من يعني جمع الغنيمة، وهي مباحة، غنيمة مباحة مشروعة شرعا، شرعها الله في كتابه سنة رسوله. ولما حصلت مخالفة أو بعض ما يسمى بهذا، يذكر بعض المفسرين نحو هذا الكلام، مع اجتهاد من صحابة أجلة، اجتهاد خطأ وهم ليسوا معصومين، ومع ذلك هذا الخطأ حصل من وراء ذلك ما قد ذكره الله في كتابه. ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. تأمل كلمة تحسونهم، يعني يحسونهم حس، مكنهم الله من المشركين جعلوا يحسونهم حسا، والحس معناه أنه يزيل الصغير والكبير، يزيل الكثير والقليل. اتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. منهم من يقول الغنيمة، منهم من يقول لا نبقى في الجبل، ما زال حصل التنازع، شيء من التنازع، وقال الله عز وجل عصيتم حتى إذا فشلتم عصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كانت العلة من هذا الصرف عن المشركين وأن حس المشركين وعن النصر على المشركين ليبتليكم، وسبب هذه البلوى هو ما ذكر قبلها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب هذا شيء محبوب إلى النفوس النصر، لكن حصل شيء خلخل هذا النصر بسبب ذلك ما ذكر الله. منكم من يريد الدنيا منكم يريد ثم صرف يبتلك ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم الله غفور حليم. وهذا العفو كان مفرحا للصحابة بعد ذلك، فالله بين ما حصل منهم وبين وبعد ذلك عفا عنهم. ونحن ما عندنا والله ثقة، أقصد ما عندنا يعني صك أن الله عز وجل سيعفو عنا إذا خرج من أن صدر من ذلك. أولئك عفا عنهم لسابقيتهم، ونحن ما ندري هل يعفو عنا أم يعذبنا بذنوبنا. إيانا جميعا من شيء من ذلك، بل نزداد تواضعا وسكينة وحفاظا على هذا الخير والسنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومسك أماكننا وإقبال على العلم، مسك أماكننا والضبط الأماكن بهدوء وسكينة وتآخي، وإقبال على العلم والسنة في أي مكان. ليس ما لا ينبغي أنك تبقى في مكانك وأنت منشغل بغير ذلك، إما بجوالات وما أشغال وما إلى ذلك. لا، راجع قرآنك، راجع محفوظاتك، وإذا قدر حصل شيء أنت موجود في مكانك الذي أنت مرابط فيه فضل الله عز وجل، مستعينا بالله. واقبل، لا نشغل عن العلم، ولا نشغل عن عبادتنا ونوافلنا، ولا نشغل أيضا عن ما نراه يقربنا إلى ربنا. هذا ما استحق تنبيهه أو وجب التنبيه به في هذا الموقع. لسنا والله يا إخوان ولله الحمد والمنة من إذا حصل له شيء من النعمة أقبل على البطر والأشر، وأقبل على الأغاني، وأقبل على الأبهات وعلى الفخفخة، وعلى كذلك يعني إسناد الأمور إلى قوته وعضلاته وبطولته وشجاعته. هذا ما هو سبب عز في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يرضاه الله عز وجل من عبد كان. ولقد رأينا ورأيتم من كان هذا حاله، كيف يذله الله، كيف يتدهور حاله ويضعف مآله، ونخشى عليه أيضا يوم القيامة. ما هي عندنا الزمجرة أبدا، لا كذا بطول، ولكن لله كل ما يسند وكل ما يحصل من خير الله وحده هو الذي هيئه، وكل ما حصل عليك من ضر الله الذي قدره. ففي حال السراء تشكر وفي حال الضراء تصبر. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى. فلا يتمنى المسلم لقاء العدو، لكن لو قدر الله ذلك فليكن المسلم على استعداد للدفاع عن دينه وعن ماله وعن عرضه. نعم عباد الله، فإن أعداء الإسلام يتكالبون على المسلمين، أعداء الإسلام يتكالبون على أهل الإسلام، وبالذات على أهل الجزيرة العربية في هذه الآونة. تعلمون ما يقوم به الفرس دولة إيران المجوسية، وما يقوم بها حلفاؤها في بلاد الإسلام لتدمير بيوت المسلمين ومساجدهم، ولنشر أفكارهم الخبيثة، أفكار الرفض، الأفكار الرافضية الصفوية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، أفكار كلها دخيلة على أهل الإسلام. يريد الرافضة أن يفرضوها على المسلمين فرضا. نعم عباد الله، القتال ليس من أجل جنوب أو شمال، قتال يا عباد الله من أجل عقيدة، عقيدة، لأنهم لا يحاربون اليمن فقط، فهم يريدون الخليج، يريدون الحرمين، يريدون أن يقضوا على عقيدة التوحيد والسنة. هذا هو الواقع، لا نخادع أنفسنا عباد الله. المسلم أخو المسلم في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، إذا كان على عقيدة صحيحة، على توحيد وعلى استقامة. نعم عباد الله، لا نستمع لما يقول بعض الناس يجعلون الحرب بين شمال أو جنوب، الحرب حرب عقيدة عباد الله. الفرس يريدون أن يعيدون ملكهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وقد أهلك الله كسرى فلا تقوم للفرس قائمة. هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فعلينا عباد الله أن نلجأ إلى الله، وهكذا أيضا نتضرع إلى الله، فمنه المدد ومنه النصر، ولا نعلق قلوبنا بكثرة الأسلحة أو الطائرات أو كذا وكذا، وإنما نعلق قلوبنا بالله ونتأهب، فمنه المدد ومنه النصر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا كيد الأعداء. اللهم عليك بالرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم

أخ يقول يوجد طقم مكتوب فيه من لم يكفر الرافضة فقد كفر، هل تصح العبارة على الإطلاق؟ لا، لا تصح على الإطلاق. فمعنى كلام العلماء الذين يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإجماع، هذا الكافر الذي ورد كفره بالدليل من القرآن أو السنة نص على أنه كافر كاليهود والنصارى مثلا، قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم الله تعالى كفارا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وغيرها من الآيات. فمن جاء وقال اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا فهذا كافر بإجماع العلماء لأنه كذب القرآن، فهذا معنى كلام العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الذي ورد كفره بالدليل، لأن من لم يكفره كذب بالأدلة وردها، والتكذيب بالأدلة وردها كفر. وأما الكافر الذي كفر وارتكب نواقض من نواقض الإسلام وقال بعضهم أنه ليس بكافر أو لم يظهر له كفره أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه كافر، هذا الذي لم يكفره.

0: فالرافضة كفروا بارتكاب نواقض من نواقض الإسلام. فهم كفار، ومن لم يكفرهم يبين له كفرهم وما هم عليه، لا سيما الرافضة في الأعصر هذه ارتكبوا كثير من المكفرات الظاهرة، لكن لا نقول من لم يكفرهم فهو كافر. وإن كان الإمام السمعاني رحمه الله قد نقل اتفاق الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، فهذا أمر مجمع عليه أن الرافضة الاثني عشرية كفار. الدين الذي هم عليه غير دين الإسلام، لأنهم طعنوا في أصل الإسلام، في القرآن، في السنة، لا يدينون بها، وهذا من أصول العقيدة في الرافضة الاثني عشرية، التكذيب بهذا القرآن وبالسنة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الحمد لله القائل بأي ذنب قتلت والقائل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد

عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وصلى الله على نبينا محمد من أوذي في سبيل الله كثيرا حتى إنه أخرج من بلدي وهي أحب البقاع إليه مكة، وحوصر ووضع على رأسي سان جزور، وجرح في بعض القذوات حتى كسرت رباعيته، وعلى أهلي وصحبي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يا الله نشكو ما يصنع أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمشركين وعملائهم المنافقين الحوثيين الروافض المعتدين بالمحاولة إطفاء النور المبين وهدم بيوت رب العالمين وقتل حماد هذا

0: الصالحين الزاهدين وإسقاط بلدان المسلمين وزعزعة أمن المواطنين وغير ذلك من أعمال هؤلاء المجرمين. أيها المؤمنون عباد الله، إنما يقوم في الحوثيون الروافض في أرض السنة والإيمان وفي قلعة العلم والهدى دار الحديث السلفي ذي بدماج أمر يندالو الجبين ونقشعر منه جلود العالمين، من ذلك القصف الشديد على المساجد العامرة بذكر الله تعالى من صلاة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل أو قراءة القرآن، والعامرة بالعلم النافع من دروس وتدريس وتفقيه في جميع فنون الشريعة الإسلامية. والله يقول في كتابه الكريم: في بيوت رضي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالكتب والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهل هذا الفعل منهم يعتبر نصرة للإسلام أم هدما له ولشعائره؟ ومن ذلك أيضا تقطيع المصاعف ورمزيقها وتحريقها، ومن ذلك هذا القصف العدواني الغاشم على بيت الله عز وجل بجميع أنواع الأسلحة وهم متعمدين ذلك. ومعلوم عند كثير من الناس ما عمل الحوثيون الزنادقة بالقرآن الكريم في عاهم وفي صعدة من الدوس عليه ورمزيقه وإهانته، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد في آيات الله. والله تعالى يقول: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير فقال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإن ذلك أيضا محاولة تعطيل الناس عن كثير من العبادات والشعائر الدينية. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال تعالى: وتذوقوا السوء وما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ومن ذلك أيضا قتل بعض المشايخ والدعاة إلى الله وحفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واثر. ومعلوم أن دين الله تناقله العلماء حتى أوصلوا إلينا بداية من الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا زيد عداوتهم لجل الصحابة شديدة جدا، فهم يسبونهم ويلعنونهم ويتهمون أم المؤمنين بما برأ الله به في سورة النور والحوثيون الروافض يريدون القضاء على الدين بغل حماته وأنصاره. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن ذلك أيضا قصف البيوت وتهديمها وقصف خزانات المياه مع الحصار والتضييق على الناس في معاشهم ودينهم ودنياهم شيوخا وأطفالا ونساء وشبانا، وهذا كله تعذيب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، وإذا كان لا يجوز أن نعذب هرة أو نوذية وأن ذلك من أسباب دخول النار فكيف بتعذيب العلماء والمشايخ والدعاء إلى الله والمساكين والضعفاء والأطفال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في إرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عباد الله، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم؟ وهو أيضا من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقيل ذلك من العظائم والجرائم التي يرتكبها الحوثيون العملاء عاملهم الله ما يستحقون. هذا يبين للناس جميعا أن هؤلاء المجرمون المنافقين أعداء دين الله وأعداء أولياءه. شعارهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، وهو عبارة عن جدار يهدمون به الإسلام، وهم مشركون بالله تعالى ويدعون غيره ويوالون اليهود والنصارى وينتفعون من قبلهم ويقتلون المسلمين ويهدمون بيوت الله عز وجل ويمزقون كتاب الله عز وجل. أيها المسلمون، أجب عليكم جميعا أن تقوموا يدا واحدة في ضد هذا العدوان القاشم، بداية من ولاد أمور المسلمين، فإنهم مسؤولون عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستطيع الله رعيته يموت يوم يموت وهو قاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، أشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وجاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، انصر إذا كان مظلوما، أرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره. هذا إذا كان المسلمين، كيف هو هؤلاء الكفار الزنادقة الحوثيون؟ نقول هذا بيانا للناس ما يصنعه هؤلاء المنافقين الحوثيين بالإسلام وأهله، وتحريضا لهم على صد عدوانهم. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وإلا فنحن متوكلون على الله. قال الله تعالى: أمن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، أما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصابرون لقول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. على الله توكلنا وبه اعتصمنا وإليه أنبنا وإليه المصير، هو حسبنا وناصرنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وهذه قصيدة بعنوان: يا عين دماج. يقول فيها: يا عين دماج ما أبكاك أبكانا، حتى قصائدنا تبكيك أوزانا، تواجهين مع الباقي وزمرتي سكوت أمتنا المخزي وإيرانا. يا عين دماج للحوثي معركة ما زال يشغلها ظلما وعدوانا، وراءه دولة طالت أظافرها تبث في أرضنا حقدا وأتقانا. نعوذ بالله يا دماج من وهن قد أورث الأمة القراء خذلانا، ما زال يسلبها معنى كرامتها حتى غدا قلبها للذل ميدانا. قومي وقومك يا دماج ألبسهم ذل المعاصي من الأثواب خلقانا. يزلزل الأرض في أوطانهم خطر وهم يريقون ماء الوجه إذعانا. يا ربي أنت بنا أجرافكم سنة لنا وعونا لنا في كشف بلوانا. جراحنا أصبحت يا ربي نازفة شاما ومصر ودماجا وبغدانا. فافتح لنا باب نصر نستعيد به أمجادنا وبه نمحو رزايانا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: أو أنزلته في كتابك أو علمت به أحدا من خلقك أو استأذنت به في علم الغيب عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم يا من يعلم الجار ويا من يخفى ويا من لا تخفى عليه خافية يا سميع يا عليم إنك عليم بأحوالنا. أسألك الفرج وكشف الضيق. اللهم يا قوي يا قهار يا غالب يا عزيز يا جبار أهلك الرافضة ودمرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم هتوا المساجد وغطوا المصائب وآذوك وآذوا أولياك. اللهم لا تحقق لهم قاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا في مواقعهم ومتارسهم وفي جميع الجبهات وأنت خير الناصرين. اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهزم الأحزاب هزم وانصرنا عليهم وهزم أعوانهم ومن رضي عن أفعالهم. اللهم اقتلهم بدلا واحزهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان. قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا. قال: فأبى سهل. قال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله بالتراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي القيلولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان انظر أينه. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. كناه بها أو لقبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذه من أحسن الألقاب له. وانظر الباطل طرفا نقيض والحق ليس فيه إجحاف وليس فيه غلو، فلا هو في الباطل من أي جهة بل على الصراط المستقيم. قامت دولة بني مروان على شدة العداوة لآل البيت، وهذا والله لا يجوز، وهو ظلم وبغي، وهو ما يسمى بالنصب، نصب العداوة لآل البيت، هذا هو النصب. حتى صار الرافضة ينبزون كل من ليس شيعيا بأنه ناصبي ولو لم يكن ناصبيا. والمقبلي كان يشدخهم في بعض الأوقات إن كان هو عنده شطحات وزلقات في العقيدة، معتزلي المقبلي ما هو على السنة بسواء، في بعض الأوقات يلطمهم في العمل العلم الشامخ بعض رسائله، فهجاه بعضهم قال المقبلي ناصب ناصبي أعمى الشقاء بصره، لا تسألوا عن بغضه للعترة المطهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكرة، معناه أنه ابن زنا، ما يبغض آل البيت إلا ابن زنا في حد نظرهم يبغضهم هم. ولقبوا الذهبي بالناصبي، يقول الناصبك الذهبي، ذهبي صاحب تاريخ الإسلام سير أعلام النبلاء، لأنه إذا استلم رافضيا يعطيه يضربه يضربه يضربه يضربه يفضحه كثيرا، وأعطاه الله من فضله بلاغة وعلما وقوة وشجاعة في الحق، فلهذا يعتبرونه ناصبيا. أما شيخ الإسلام شيخ الذهبي وشيخ ابن القيم مثلا فهو عدوهم اللدود، يكفرونه، وأظن لو يعثرون على قبره لنبشوه، فهم لا يريدون أحدا أن يفضحهم حتى ولو يفضحهم بكلام هادئ فضلا من أن يبين مخازيه، ما يحبون أن يفضحهم أحد البتة، يريدون بوارهم وشرورهم ودبورهم وكفرهم وزندقتهم وبغيهم وعدوانهم وقتلهم وسفكهم وسحرهم وماذا، وكذلك بغضهم للصحابة وسائر ما يقولونه ويفعلونه، يمشي الناس يقولون مبارك مبارك، هذا عمل مبرور، أنتم سيدي. الآن كلمة سيدي ما هي عربية، السيد هو الذيب، لكن سيدي هي اللغة العربية، إلا أننا نتكلم على حد لهجتهم هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام. وفيه فضيلة له رضي الله عنه، وفيه أنه قد يحصل بالمرء وزوجه مهما كان صلاحهم شيء من المغاضبة التي لا تضر الإيمان، وفيه أنه إذا غضب الإنسان ابتعد عن مكان الذي يغضب فيه إلى مكان يتكفى فيه الشر مثلا، فإن كان بينه وبين أهله وخرج أمر طيب. وأسباب مهدئات الغضب كثيرة، منها الوضوء ومنها الغسل التبرد ومنها كذلك، هذه أشياء تذكر، ومنها الاضطجاع إذا كان يعني جالسا أو كذلك الجلوس إن كان قائما، والاستعاذة قبل ذلك من الشيطان الرجيم، كثير يتجنب الإنسان أسباب الغضب. وأن الأب يكون مصلحا إذا حصلت مغاضبة بين البنت والولد وبين زوجها الصالحين، يصلح لا يتعصب لا لهذا ولا لهذا، لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى أنه يصلح. والله لو كان علي رضي الله عنه حيا لكان أول من يجاهد الرافضة، والله فإن علي براء من أصلهم الذي نشأ في ذلك الزمان، والذي علم تاريخهم بالبراءة من أبي بكر وعمر، تبعهم يقاتلهم فردا فردا وشرد بهم من خلفهم، والتاريخ شاهد، وهذه كتب دواوين الإسلام، أنه قتل الرافضة في ذلك الزمان، علي بن أبي طالب قتله، قتل السبائية تبع عبد الله بن سبأ، وتبع المفضلة وقاتلهم وشرد بهم مزقهم كل ممزق وهانهم، هذا لتعلموا أنهم إنما يتخذون الدعوة لحبه كذب كذبا وزورا، وإلا فهو الذي قاتلهم أشد من قتال، ما قاتلهم أبو بكر ولا قاتلهم عمر رضي الله عنه الرافضة لأنهم ما ظهروا في زمنه، ولا قاتلهم عثمان كان في زمنه خوارج، وإنما الذي أهانهم وقتلهم هو علي بن أبي طالب، والتاريخ شاهد، فهم ما يحبونه هو أهانهم قتل أصولهم وأسسهم رؤوسهم وزنادقتهم الأول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره
4: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده ما يحصل لهم من إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة سائر النبيين، وشفاعة الملائكة وغيرهم من الشفعاء الذين جعلهم الله تعالى كذلك، فإن هذه رحمة من الله رحم بها عباده. فرب مسلم تزل قدمه في المعاصي فيفجأه الموت وهو على ذلك الحال، فيكون من أسباب نجاته يوم القيامة ما قدره الله تعالى من حصول الشفاعة، فينجيه الله تعالى من العذاب، ويرفعه الله تعالى الدرجات العاليات بشفاعة ييسرها الله سبحانه وتعالى له. فلذا كان هذا الأمر وهو الشفاعة في الآخرة من أعظم ما أكرم الله تعالى به المسلمين. ولذا جاء في سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، فإنها أعم وأكفى. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل بالشفاعة من النفع والخير، خيره الله أن نصف أمته يدخلون الجنة، فاختار عليه الصلاة والسلام الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، لأن الشفاعة أعم ويدخل الله تعالى بها الجنة أكثر من ذلك. فكان هذا الأمر من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين، أن يشفع فيهم الأنبياء، وأن تشفع فيهم الملائكة، وأن يشفع فيهم من شاء الله تعالى من المؤمنين. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، إذا دعا الله تعالى بها آتاه إياها، فتعجل كل نبي دعوته، أي دعا بها على قومه، على من خالفوه فأهلكهم الله بلمح بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي، أي لم يدعو بها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أمته، فلذا أخر هذه الدعوة التي أعطاه الله تعالى إياها في الدنيا. كان بقدرته أن يدعو على الكفار فيهلكهم الله، كما حصل له يوم ذهب إلى الطائف فرجموه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فيفنون جميعا. قال: لا، لم يدعو بهذه الدعوة رحمة منه بهم، وحرصا أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وحفاظا على هذه الدعوة وادخارا لها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. فالشفاعة هي من أعظم نعم الله تعالى على المسلمين. هذا الأمر العظيم حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يشفعه الله في أمته يوم القيامة. يشفع الشفاعات الكثيرة. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أهل الإخلاص، أهل التوحيد، هم أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهكذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها قال: وأعطيت الشفاعة. والمراد بالشفاعة التي أعطيها أي الشفاعة العامة، الشفاعة في مواطن لا يستطيع أحد أن يشفع فيها، كما ستبين الأدلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من يشفع يوم القيامة، هو أعظم الخلق شفاعة، أكثر الخلق شفاعة، أوسع الخلق شفاعة يوم القيامة، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا كان الصحابة يسألونه في الدنيا أن يشفع لهم في الآخرة. جاء في سنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي سأفعل. قال أنس: فقلت له: يا رسول الله، أين أجدك؟ قال: أطلبني على الصراط. قال: فإن لم أجدك على الصراط، قال: أطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك عند الميزان، قال: أطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة الأماكن. وعد أنس بالشفاعة ففرح أنس بذلك. وجاء في سنن الترمذي أيضا عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أو في مسند الإمام أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: فقال لي يوما: ألك حاجة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ قلت: أن تشفع لي. قال: ومن دلك على ذلك؟ قال: قلت: ربي. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا الأمر، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم في الآخرة، أي يسألونه وهو حي بين أظهرهم. وهكذا كما يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع سائر الأنبياء، وتشفع الملائكة، ويشفع المؤمنون. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط ناشدوا ربهم في إخوانهم الذين في النار، أي من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا جاوز المؤمنون الصراط كانوا أشد مناشدة لله جل وعلا في إخوانهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون ويفعلون، ولكن وجدت عندهم ذنوب وكبائر أوجبت لهم دخول النار. فيقول الله تعالى: اشفعوا، أخرجوا من عرفتم من النار. قال: فيسلم الله تعالى وجوههم لا تأكلها النار، فيعرفونهم فيخرجون أناسا كثيرا منهم من قد أحرقته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أحرقته النار إلى ركبتيه، فيخرجونهم ويقولون: ربنا لم نترك أحدا فيها ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، فمن وجرتم في قلبه مثقال دينار من إيمان أو من خير فأخرجوه. فيخرجون من في قلبه مثقال دينار من خير ويقولون: ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من وجرتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون منها أناسا كثيرا ويقول: لم نترك فيها أحدا ممن أمرتنا. فيقول: انظروا، من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه منها. فيخرجون منها أناسا كثيرا فيقولون: يا ربنا لم يبق فيها ممن أمرتنا أحد. فيقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار قد امتحشوا واحترقوا، فيجعلون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ويخرجون من في قلبه ذرة من الإيمان، ذرة من الخير، يخرجونه من النار، أي من كان في قلبه التوحيد، من كان في قلبه الإسلام يخرج من النار. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أقاربه، ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وكذلك جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء، وجاء عن غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، في 70 من أقاربه يشفع فيهم، منهم من يشفع فيه يخرج من النار، ومنهم من يشفع فيه يرفع الله درجته في الجنة، ومنهم من يشفع فيه بما شاءه الله، يشفع في 70 من أقاربه. وهكذا يشفع الأولاد الذين ماتوا صغارا لآبائهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي حسان رجل من التابعين أنه لقي أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة، إنه قد مات لي ولدان، فهل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به نفسي عن موتانا؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم دعاميص الجنة، دعاميص الجنة وادعى منصف هي دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، أي هؤلاء الأطفال يكونون في الجنة لا يفارقونها، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه يوم القيامة فيأخذ بيده أو بثوبه فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة، يتلقى أبا يوم القيامة لا يفك يده فيشفع فيه إلى ربه ولا يترك أباه حتى يدخله الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن قرة بن إياس أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رجل ومعه ابن صغير وكان يحبه حبا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أيحبه حبا كثيرا؟ قال: فمرت أيام ففقد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فلم يره في مجلسه، فقال: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ابنه فلم يستطع الحضور. ثم جاء فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل من المسلمين: أله هذا خاصة؟ قال: بل لكلكم، من مات له ولد صغير فهو يشفع فيه يوم القيامة فلا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فيه ليدخله الجنة. فهكذا يشفع كثير من الخلق، أفضل الشفعاء هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر النبيين، وهكذا تشفع الملائكة، وهكذا يشفع المؤمنون، وهكذا يشفع الشهداء، ويشفع الأولاد لآبائهم، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالشفاعة. ولا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله وبعد رضاه، فلا يظن أحد أنه يشفع لمن شاء، فلا يستطيع أن يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع إنسان إلا وقد أذن الله له، ولا يشفع إنسان إلا بعد رضا الله تعالى، ولا يشفع إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع له، ولا يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع المؤمن إلا لمن ارتضاه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أن الشفعاء يوم القيامة يتعددون، كذلك تتعدد الشفاعات يوم القيامة، فأعظم الشفاعات وأوسعها وأكبرها وهي التي يخص الله تعالى بها نبيه دون سائر الخلق، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف أن يعجل الله تعالى لهم الحساب. فإن الناس إذا وقفوا يوم القيامة طال عليهم اليوم، كما قال الله سبحانه: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم طويل، والناس ينتظرون الحساب، والناس ينتظرون الفصل بينهم، فيبلغهم من الكرب ومن الشدة ومن الهم ومن الغم ما يشق عليهم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الشدة؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول كما قال آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله تعالى على الناس برسالاته وبكلامه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت كلمة الله وروحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيعتذر كما اعتذر من قبله ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت خاتم النبيين، أنت رسول رب العالمين، اشفع لنا إلى ربك. كل أهل الموقف، ليست الأمة فقط، من لدن آدم إلى يوم القيامة يأتيه الناس: اشفع لنا إلى ربك أن يعجل بيننا في أن يعجل القضاء وأن يعجل الفصل، ليصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول نعم، فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ويقال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف أن الله تعالى يقضي بينهم، فيقضي الله تعالى بين العباد، فيظهر فضله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي بعث، الذي وعده الله إياه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام يحمده عليه كل الخلائق، يحمده عليه جميع الخلائق. فهذه أعظم الشفاعات، هذه أوسع الشفاعات، هذه الشفاعة الخاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي يعتذر عنها كل الأنبياء والرسل ويقوم بها هو عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى بعدها شفاعات: الشفاعة في دخول الجنة وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام ليست لأحد قبله، فإن أهل الجنة إذا نجوا من الصراط وقفوا على باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة فيدخلها المؤمنون بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب الذي مات على دين قريش، مات على غير الإسلام، يشفع له أن يخفف الله عنه العذاب، لأنه كان يدافع عن رسول الله، كان يحفظه ويدفع عنه ويغضب له وينصره، فكافأه الله. وإلا فلن تنفع الكافرين شفاعة، قال الله: وفما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع الكافرين أي شفاعة، وإنما هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إكراما من الله تعالى له. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيصير في ضحضاح من نار. والضحضاح هي النار التي تبلغ الكعبين، وفي بعض الروايات تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنفع الله أبا طالب، خفف عنه من العذاب بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا تكون شفاعة عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر النبيين والملائكة ولمن شاء الله من المؤمنين، وهي الشفاعة في إخراج من دخل النار من أهل الإسلام. أناس من المسلمين أهل صلاة وأهل صيام وأهل حج وأهل زكاة، ولكن عندهم ذنوب، عندهم كبائر، والعياذ بالله توقعهم في النار. منهم من تحرقه النار إلى نصف ساقيه، منهم من تحرق إلى ركبتيه، ومنهم من تحرق جميع جسده إلا وجهه وإلا مواضع سجوده، إكراما من الله تعالى لمواضع السجود. أناس من المسلمين يدخلون النار فيخرجون بالشفاعة، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعظم الشفاعات. جاء في صحيح مسلم أو جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين يدخلون النار، أي أشفع لهم يوم القيامة. وجاء عند ابن ماجه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين، الخطائين، المتلوثين، أي هم الذين يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن المسلم الذي في قلبه التوحيد وإن دخل النار لا يخلد فيها، فيخرج بأسباب، ومن هذه الأسباب الشفاعة. وهكذا كما سبق في حديث أبي سعيد حين يقول الله أخرجوا من في قلبي مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من في قلبي مثقال نصف دينار، أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من الإيمان، كل من كان من المسلمين يخرج بالشفاعة. وهذه الشفاعة التي هي من أرقى الشفاعات للمسلم الذي يخاف ذنوبه، الذي يخاف سيئاته بعد أن يجتهد في التوبة إلى الله جل وعلا، بعد أن يجتهد في الرجوع إلى الله وأن يجتهد في البعد عن المعاصي، يؤمل خيرا بهذه الشفاعة العظيمة التي ينجي الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده المؤمنين. مما يكون سببا في أن ينال العبد الشفاعة كما سبق في حديث أبي هريرة الإسلام والتوحيد، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعظم سبب يتسبب به العبد لنيل الشفاعة توحيده لله جل وعلا، وهكذا كثرة صلاته. الصلاة مما ينجي الله تعالى به، ومما يكون سببا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخادم حين قال أسألك أن تشفع لي، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهكذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء، إذا سمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأواء المدينة فيموت فيها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. من مات في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه مات له ولد فقال لخادمه ولمولاه كريب: انظر كم اجتمع من الناس. فقال: قد اجتمع ما شاء الله ليصلوا عليه. قال: أتظنهم 40؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 100 أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. فمن صلى عليه 40 وما فوق 40 من أهل التوحيد والإخلاص يشفعون له يوم القيامة، يشفعون له يوم القيامة. ولذا يستحب تكثير عدد المصلين على الجنازة، ويستحب أن يطلب الإنسان أهل الصلاح والإخلاص الذين يصلون على جنازته ليكونوا شفعاء لذلك الميت. هذه كلها أسباب ينال بها العبد الشفاعة يوم القيامة. فهذا الأمر من أعظم الأمور التي قدر الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما يفرح به المؤمنون، من أعظم ما يستبشر به المؤمنون، أمر الشفاعة الذي فيه نجاة، والذي فيه رفع للدرجات، والذي فيه تخفيف من الشدائد بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة قاطبة لا خلاف بينهم من السلف والخلف إلى يومنا هذا على إثبات الشفاعة والإيمان بها والإقرار بها، كما دلت عليه الأدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنكر ذلك أمة الشقاء المخذولة، الروافض ينكرون أكثر أنواع الشفاعات ولا يؤمنون بها، ويقررون هذه العقيدة في أيامهم هذه في قنواتهم ومناهجهم وإعلامهم تكذيبا لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العلي الكبير بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن كما أنكروا الشفاعة في الدنيا أن يحرمهم منها يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن حصين، وهو ابن عبد الرحمن، عن حصين وابن أبي السفر، وابن أبي السفر عبد الله، عن الشعبي، عن عروة بن الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة، سليمان بن حرب، عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد. إن اختلف هل هو عروة ابن الجعد أو عروة ابن أبي الجعد، وأكثر الرواة على أنه عروة ابن أبي الجعد، واسم أبيه سعد، وهو المشهور بعروة البارقي، وبارق جبل باليمن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ويحيى الذي يروي عنه مسدد هو القطان يحيى بن سعيد، وكان يجل مسدد ويقول: لو أتيته إلى بيته فحدثته ما كان ذلك كثيرا، وإذا سافر أعطاه كتبه ليحفظها، فكان يجله وهو تلميذه. مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري. قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وقال رحمه الله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر، زكريا بن أبي زائدة وعامر الشعبي كلاهما همداني من اليمن، زكريا بن أبي زائدة وادعي وعامر الشعبي همداني. قال: حدثنا عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذان بابان بوبها البخاري رحمه الله على هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، نحو 10 من الصحابة وأكثر روي عنهم هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا عن 3: عبد الله بن عمر وعروة البارقي وأنس. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ونواصي الخير نواصي الخيل أي مقدم رؤوسها. قال الحافظ: والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة. قال: وإنما خص نواصي الخيل لأن نواصيها هي التي تقبل بها على العدو وتتقدم بها. ففي الحديث إشارة أن المسلمين ما داموا مجاهدين ومقبلين على الأعداء ليسوا مدبرين أن الخير باق فيهم وأن الخير ثابت فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير معقودا في نواصي الخيل وهي مقدم رؤوسها وما استرسل من الشعر على جبهتها. وفسر هذا الخير في الرواية التي ذكرها في الباب الثاني أنه الأجر والمغنم. الخيل معقود في نواصيها الخير، وهذا الخير هو الأجر الثواب والجزاء الأخروي، والمغنم أي ما يتحصلون عليه من الغنيمة في الدنيا، سماه الله تعالى خيرا، أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في الحديث، وقد جاء تسمية المال في القرآن خيرا في آيات كثيرة: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وإنه لحب الخير لشديد، وهكذا في آيات كثيرة. فالخيل معقود في نواصيها الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي، أي ما دام المسلمون معدين لعدوهم مقاتلين له فالخير باق فيهم، خير الدنيا وخير الآخرة، خير المال والغنائم وخير الأجر والدرجات في الآخرة. فإذا ذهب الجهاد وتسلط الكفار على المسلمين ضعف الخير الدنيوي والخير الأخروي، تسلط الكفار على أموالهم وخيراتهم فأخذوها وفاتهم الأجر في الآخرة، أجر الجهاد. واستنبط البخاري رحمه الله من هذا الحديث كما في الباب الثاني أن الجهاد لا يزال باقيا إلى يوم القيامة، فما دام أن الخير معقود في نواصي الخير أي أن الجهاد باق ومستمر وأنه ماض مع البر والفاجر. لأنه إذا كان القصد هو إعزاز الإسلام ونصرة الدين فلا يضر أن يكون الأمير فاجرا ما دام أن الأمر الذي يسعون له أمر عظيم وهو إعزاز الدين ونصرة أهله. فقد ينصر الله تعالى الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذلك الذي قاتل قتالا شديدا ثم قتل نفسه أمر من ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ولفظ حديث أنس: البركة في نواصي الخيل، أي في ذلك بركة، بركة في الدنيا وبركة في الآخرة بالأجور والحسنات. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي: وفيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها، ولذا قال أهل العلم قالوا أطيب الكسب هو الكسب الذي اختاره الله تعالى لنبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال ابن عبد البر: فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب، لأنه لم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في شيء غيرها مثل هذا القول. وفي النساء عن أنس، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل. وفي شرح الباب الثاني في استنباط البخاري من هذا الحديث أن الجهاد باق وماض إلى يوم القيامة، قال: سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد، أي سبق البخاري، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره، أي فسر هذا الخير، بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا، فدل على ألا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. قالوا في الحديث: الترغيب في الغزو على الخيل. وفيه أيضا بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة، لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين وهم المسلمون. فهذا الحديث بشارة ببقاء الإسلام وبقاء من يجاهد على دين الله، وهو مثل الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، إلى آخر ما ذكر. فإذا الحديث هذا فيه حث على الجهاد، وأنه سبب لبقاء الخير في الأمة، خير الدنيا وخير الآخرة، وفيه بشارة ببقاء الإسلام، وفيه إثبات الجهاد مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها وردت أحاديث. أخ يقول: كيف يقال في الحديث معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي هذا العصر قد تخلي عنها لكن بقي ما يقوم مقامها، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. من جاء بعده استغنى عن الرمح، ولا يزال الرزق باقيا والغنيمة باقية ولو لم يجر الرمح. وأيضا ما جاء في أحاديث أن الناس يعودون إليها ويكون القتال على الخيل، فهي لا يزال الخير فيها. المراد إثبات الجهاد في الحديث، بقاء الجهاد، وأن بقاء الجهاد بقاء الخير، سواء كان الجهاد على الخيل أو على غير الخيل. أخن يقول: ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن عروة بن الجعد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى التراب ربح فيه. الحديث في الصحيح، هذا قصته هو ثابت صحيحا، وأنه كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح. أخوني يقول: بعض الناس يقتل في سبيل الله أو يموت في بلد لا يستطاع الوصول إليه، فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟ أما إذا قتل في سبيل الله فلا يصلى عليه، ولو لم يستطع أخذه الوقوف عليه. فأكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على الشهيد. وأما من مات موتا وغاب، غرق في بحر أو فقد في غابة أو نحو ذلك بما غلب على الظن أنه قد مات، فيصلى عليه صلاة الغائب. وأخ يسأل يقول: ما حكم من يستدل بحديث ضعيف في خطبة الجمعة لما فيه من الفوائد؟ إذا كان المراد ضعيفا يعني بذاته لكنه حسن بشواهده فهذا لا بأس به. أما الضعيف الذي ليس له ما يشهد له فأي فوائد فيه؟ فوائد مبنية على سراب، فوائد لا يعتمد عليها. إذا كانت هذه الفوائد مستنبطة من حديث ضعيف معنى فوائد غير صحيحة لا يعتمد عليها ولا يؤخذ بها، فإنما تؤخذ الفوائد من الأحاديث الصحيحة. أما حديث ضعيف لا يستفاد منه علم، الضعيف ضعيف. وهذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ حسين العمري درسا في القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله في المسجد الساعة 9:45 من يوم غد إن شاء الله، وسيحول درسه في الممتع إلى 10:15 في المسجد أيضا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة في السير. وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وهذا الحديث سبق بطوله موصولا عند المصنف في كتاب الزكاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، عن هشام ابن عروة ابن الزبير، قال: أخبرني أبي، وهو عروة ابن الزبير بن العوام، قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول: وأنا أسمع، فسقط عني، يعني قوله وأنا أسمع الضمير عائد على عروة بن الزبير، أي سئل أسامة بن زيد وأنا أسمع، كان يحيى يزيد هذا اللفظ وأنا أسمع، لكن محمد بن المثنى يقول سقط عني. قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني، عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي كيف كان يسير. قال: فقال: فكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، والنص فوق العنق. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد هو ابن أسلم، عن أبيه، وهو أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، وهي زوجته صفية بنت أبي عبيد، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، وقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. هذا الباب باب السرعة في السير، أي الإسراع في المشي. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها كان فيها الإسراع في الرجوع، في الرجوع إلى الأهل والبلد. أثر أبي حميد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وقول متعجل يفيد أنه سيسرع في سيره، أي الذي يخرج سريعا ولا يتأخر وأيضا يسرع في سيره. وحديث أسامة بن زيد حين سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي حين دفع من المزدلف من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا حين رجع إلى المدينة، فقال كان يسير العنق، والعنق هو نوع من السير متوسط، ليس بالسريع ولا البطيء. فإذا وجد فجوة نص، والفجوة هو المتسع بين الشيئين، أي إذا وجد فراغا في الطريق نص، والنص هو أسرع من العنق، أي إذا وجد متسعا وفراغا في الطريق وعدم زحام أسرع السير. والأثر الذي يليه عن ابن عمر، أي الشاهد منه موقوف على ابن عمر، أنه بلغ وأن زوجته صفية بنت أبي عبيد اشتد بها المرض فأسرع السير، أي ليدرك زوجته لعلها تعهد إليه بشيء إذا كان قد حضرها الموت. والحديث الأخير الشاهد من قوله فإذا قضى أحدكم نهمته، أي حاجته من سفره، فليعجل إلى أهله، ليبادر بالرجوع. ومحتمل أيضا أن يتضمن قوله فليعجل أي يسرع في السير، وإلا فمعنى فليعجل إلى أهله كما في الحديث الأول إني متعجل، أي يبادر بالرجوع ولا يتأخر ولا يبقى محبوسا في سفره. فاستدل بها البخاري رحمه الله على السرعة في السير، ومثله أيضا السرعة في السير بالركوب على السيارة ونحوها، مكان الزحام، مكان تواجد السكان الذي يخشى منه أنه إن أسرع يضر بغيره لا يسرع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق سيرا معتدلا. فإذا وجد فراغا في الطريق ومتسعا وعدم زحام وأسرع فله ذلك، لكن ليس سرعة تؤدي به إلى الهلاك ويغلب على ظنه أنه يهلك فيها، بل سرعة يستطيع معها التحكم بسيارته أو يكون عارفا بهذا الطريق حافظا لمواضعه، بحيث أنه يعلم متى يسرع ومتى لا يسرع فلا بأس. قال الحافظ قال المهلب تعجله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليريح نفسه ويفرح أهله، فهذه فوائد، يريح نفسه من عناء السفر، وأيضا يفرح أهله بقدوم عليهم، وأيضا يفرح من ينتظره من المسلمين بالمدينة ومن يترقب رجوعه. قال وتعجله إلى المزدلفة، أي حين تعجل حين دفع من عرفة، ليتعجل الوقوف بالمشعر الحرام، أي ليدعو، لأن وقته يفوت، وهو أيضا لا يتكرر، إنما يأتي في العام مرة، فكان حرصه على الوصول إليه سريعا ليتعجل الوصول إليه ويحرص على الدعاء فيه. فإذن هذا الباب مع هذه الأحاديث يدل على جواز السرعة في السير سواء كان على ما يسافر عليه الأقدمون من الإبل ونحوها أو على سيارات، لكن بشرط لا يكون في إسراعه إضرارا بغيره، ولا يكون يغلب على ظن حصول الضرر له، بل في شيء ليس فيه ضرر، فإن الضرر مرفوع في الشريعة، لا يضر بغيره ولا يضر بنفسه. أخوني يقول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب الجهاد؟ واضح المناسبة، لأن الجهاد كثيرا ما يكون في سفر، يحتاج إلى سير إلى سفر، فيسرع في ذهابه إليه أو رجوعه، وغالبا أن الجهاد يحتاج إلى ركوب، فإذا احتاج السرعة فيه وأسرع فهذا دليل. أخي يقول: ما هي العتمة؟ العتمة هي العشاء، وقد نهي عن تسميتها بالعتمة. وأخي يقول في الحديث، حديث ابن عمر: صفية زوجته، قال: هل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي زوجة عبد الله بن عمر، أما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صفية بنت حيي بن أخطب. وأيضا قد قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلا يحل نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، لأنهن أمهات للمؤمنين. وأما هذه الصفية بنت أبي عبيد فهي من التابعين، من أهل العلم من قال لها إدراك، أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست صحابية ولم تكن ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عباده أن يخافوه، وجعل الخوف منه شرطاً من شروط الإيمان به، فقال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا يخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره. قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره كان منددًا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فلا يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى لأحد من مخلوقاته أن يشرك به في الرهبة أو الرغبة أو أي ما كان من خصائصه عز وجل. أيها الناس، إن أمر الرهبة من الله عز وجل أمر عظيم جدا، من حققه أمن. قال الله سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. من حقق الخوف من الله أمن. قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن رهب من ربه سبحانه وتعالى وخافه أمن. هذا هو باب الأمن والإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن أمر الخوف من الله والوجل منه والرهبة منه أمر مهم جدا، فمن حقق ذلك كان عابدا لله سبحانه وتعالى، لذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا منيبا. والشاهد لك راهبا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، أو قال علم من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه زكريا وأبان ثمرة الرهبة منه سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا رغبا ورهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما كان حالهم كذلك أثنى الله عز وجل عليهم ثناء عظيما: أيها المسلم، احذر أن تمنعك الرهبة من الوقوع في محرم أو كتمان واجب. روى أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين والتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين، لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل، الرهبة المطلقة. ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عادى الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الألفاظ من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيهم، فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشاء بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان: دبا يأكل شداده ضعافه. أيها الناس، إن هذا الإرهاب الذي يتبناه الناس للناس ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت الفرعوني. قال الله عز وجل: وجاء السحرة فرعون وجاء السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمحى الله هذا الجبروت وهذا السحر وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعوني. الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرت السيف في أوساط الناس أو بين مصلتا، عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظاً على سكينة الناس، سكينة المسلمين، وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة. فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم، فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير، فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات: كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا فكيف بالقلق على الناس في دماعهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه. لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ وقال إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا، فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر، حتى على الطيور، حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكان، حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها، ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقبه لو كان في بيته على فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد، أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن، بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب، حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب، حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلق. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة والسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمسة الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها، وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان، وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. فهذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا عن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين ولا سلم منهم تلمة أنفس ولا أرواح،
2: لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات وحاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقوا من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك. إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك

والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم

ومساجد، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض

0: إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أخ يقول نحن قادمون على يوم عاشوراء فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم ومن الذي قتل الحسين وما هو المشروع في يوم عاشوراء وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم كذا يزعمون وهذا إنما هو في الظاهر وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها وإنما هو تلبيس من كبرائهم وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات فنصح أتباع قال لا تقلل من شأن هذه الأمور قال فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد أي الجهاد على الرفض حين حضرت هذه الاجتماعات وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين يجتمعون في يوم غدير قم في 18 من شهر ذي الحجة يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها يجتمعون في المولد 12 من ربيع واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا: من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل، بعد أن قطع رأسه يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال: تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر. وكان ظالما جائرا، أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل، ثم يبكون عليه كذبا وزورا، ويقول: ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحذور؟ المشروع هو صيامه، والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد، فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك فاعلم أيها المسلم أن الطغيان هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله. وعدم الاستقامة على أمره عز وجل. وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالا منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهوديا. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود، أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت، من لم يجانب ذلك ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله. وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبان الله ذلك بقوله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول الهدى، فلا يزداد إلا شرا، ولا يزداد إلا عتوا، ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل، ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة. فكل ما جاءت آية، حديث، برهان لا يستقيم له العبد، جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إن الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه، وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله: وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم، وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله، ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها، على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمما ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى، قال: وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، نفسك أيها الطاغي، وسائر الأنفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها،
2: ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها؟ ومنها تسوية الأنفس على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة احذري الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك. وإن الله قد أهلك فرعون بسببه، قال الله اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم واستحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الطاغية، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون، ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، غالبا أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتآلي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلا غير آجل. قال الله وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا. وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به، دولة وشعوبا، هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمالئ والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أنك أن الله ليس بغافل، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن، كما قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة، سواء كان الرافضة أو من يؤزهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال، وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهودي والنصراني من أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة.
3: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل، القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله بحمير أعوانا وأنصارا، يا الله بحمير. في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر. أبشروا يا معشر المسلمين، أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مدى غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال: بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام، ولم يأمره بقتالهم، فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه. قال: ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال: فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة، ومن كان معه ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب، وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم، أي في الحج، فيقول: من يؤويني، من ينصرني، إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي، قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله. قال أولقومك منعه؟ هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني. أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم. قبيلة مذحج، ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل فدخل عليه عيينة ابن حصن قال يا رسول الله أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن خير الرجال؟ قال رجال. قال خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل خير الرجال رجال ذي يمن وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج، وهذا فضل عظيم. وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون. والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تقيب، وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت.

ويا له من فضل عظيم. يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد في مسند أحمد بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر فأخذها أبو سفيان، قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا
بأسماء الفضل.

0: حسن وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم. اللهم اضرب عليهم الدلة والمسكنة. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب في تحري أوقات معينة للقتال. الوقت الأول، وهو الذي جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتال أول النهار لما في ذلك من التبكير ومن البركة التي ترجى في التبكير، وأيضا لأنه يحتمل أن يطول القتال فيبدأ فيه في أول النهار، حتى ولو طال القتال لا يزال النهار مستمرا، حتى لو طال القتال فإن النهار لا يزال مستمرا فيقاتل فيه. أيضا لما فيه من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال، ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه أن ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح أيضا. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح. فإذا هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. قد ذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه. فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح أي الرياح وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة. قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وإذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر. كان عندهم تعلق بالله جل وعلا وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى ويلتمسون النصر بطاعة الله بالعبادة بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه؟ إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه وعند بطنه لأجل أن يلم يديه وعند رأسه كذلك فهو يفعل للحاجة لأنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه لكن يفعل هذا للحاجة الحاجة داعية. فلو فعل ثلاثة أو أربعة أو خمسة للحاجة فلا بأس. وأخ يقول امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت بعد موته تزوجت زوجته فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات. نعم لها الحق فيها. فالمرأة أمهم أم هذا الولد والبنت قد تزوجت وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج. فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم وهي مقدمة على أم الأم. أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل أم المقتول ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك صنف من المؤمنين وهم من وصفوا بالرجولة، أنهم صدقوا فيما عاهدوا ربهم سبحانه وتعالى عليه، فلم ينكثوا ولم ينقضوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فمنهم من قضى نحبه، أي من مات موفيا مكملا لذلك العهد، ومنهم من ينتظر على هذا الطريق وعلى هذا المنوال إلى أن تقوم القيامة وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر الله عز وجل في هذه الآية صفة هؤلاء الرجال، لأن هناك فرق بين الذكورة والرجولة. فالرجولة مقام عال ومقام رفيع سامي، صفتهم هذه الصفات، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لتعلم أن حقيقة الرجولة أن يكون الرجل رجلا مع الله سبحانه وتعالى، قائما بما فرض الله عز وجل عليه وبما أوجبه سبحانه وتعالى عليه، معظما لربه سبحانه، خائفا من عذابه وعقابه، راجيا وطامعا في نعيمه ومرضاته. هؤلاء هم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ويقول ربنا في كتابه الكريم وصفا أولئك الذين يقومون بين يديه يصلون ويعبدون في مسجد قباء بعد أن بني مسجد الضرار الذي فيه مضارة ومشاقة وتفريق بين المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام بهذه الخطة المنافقون بعد أن دبر الأمر وخططه وحبكه أبو عامر الفاسق لا رحمه الله، فنصبوا لهم مسجدا يزعمون من خلاله أنهم سيقيمون عبادة الله فيه، فكذبهم الله عز وجل بذلك وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصفهم الله عز وجل أنهم يحبون أن يتطهروا من الذنوب ومن المعاصي والآثام، فسماهم رجال لقيامهم بهذه الصفة. أيها الناس، إن هذه الرجولة معناها التجارة مع الله عز وجل والقيام بما أمر سبحانه وتعالى وامتثال ذلك. وهذا الذي ينبغي على العاقل أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى، فإن هناك من يتاجر مع إبليس، وإن هناك من يتاجر مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. أفلا نتاجر مع ربنا سبحانه؟ ما هي هذه التجارة؟ وماذا هذه البضاعة التي يتاجر العبد مع ربه سبحانه وتعالى فيها؟ قال الله في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم أيها الناس، تجارة ليس فيها غبن وليس فيها غش وليس فيها خداع وليس فيها خساد وليس فيها خسارة،
ما دامت مع الله سبحانه وتعالى. وسمعتم شيئا من وسائل ذلك المذكورة في الآية الأولى وفي الآية الثانية؟ بل لتعلم يا عبد الله أن هناك تجارة عالية وهي بيع النفوس وبيع الفلذات وبيع الأبدان والمهج مع الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن باع نفسه لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز المبين. ويقول سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أو في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، يوم أن خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنعته قريش من الخروج لما كان معه من المال، فدلهم على ماله المخبوض والمكنوز في مكة بشرط أن يطلقوه، فأطلقوه فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا لا يملك شيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فأنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها من أجل الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الرجولة والتجارة مع الله عز وجل تحتاج إلى صدق، فإن من صدق مع الله عز وجل وترجل بهذا الأمر وقيامه بذلك ظهرت علامات فلاحه وعلامات نجاحه في هذه الدنيا قبل الآخرة، كما سيأتي بيان هذا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لتعلم يا عبد الله أن من صدق مع الله عز وجل يظهر الله عز وجل علامة صدقه، ويظهر الله عز وجل علامة عمله، ويظهر الله عز وجل صدق نيته في الدنيا، فما بالك بعد ذلك في الآخرة. إن هذه الرجولة هي الرجولة الحقيقية، ليست الرجولة في جمع الأموال ولا في التنصب في المناصب ولا التنافس في عقار الدنيا، إنما الرجولة أن يكون الرجل رجل دين، أن يكون الرجل رجل دين مع ربه سبحانه وتعالى، خائفا منه سبحانه، معظما لأوامره سبحانه، مدافعا عن حرمات هذا الدين وعن شعائره ومقدساته. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام النسائي في سننه من حديث شداد بن الهادي رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام واتبعه، ثم قال: يا رسول الله، إني أحب الهجرة معك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى به بعض أصحابه خيرا بأن يحسنوا إليه ويقوموا بما يحتاج ويحسنوا في رعايتهم. قال شداد رضي الله تعالى عنه: فلما كانت غزوة حنين أو غزوة خيبر وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من السبي، فقسم السبي بين الناس، ثم قسم له قسما، وكان الرجل غائبا يرعى ظهرهم، أي يرعى الخيول والجمال التي يستعين بها المجاهدون في جهادهم وقتالهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأعطى قسمه لأصحابه
قسمه من السبي والغنائم. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذه انطلق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسم قسمته لك من السبي. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على هذا. وأشار إلى حلقه أن أرمى بسهم، وأشار إلى حلقه: ثم أقتل فأموت، ثم أموت فأدخل الجنة أو فأدخل الجنة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الهمة العالية وهذه التجارة وهذا البذل من أجل دين الله عز وجل، إنما اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ليقتل ويموت ويبيع هذه النفس رخيصة لله سبحانه وتعالى. قال له عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا، إن كنت صادقا سيرى أثر صدقك. قال شداد: ثم نهضوا بعد قليل لقتال العدو، ثم جيء به يحمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسهم حيث أشار في حلقه رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم خلع جبته عليه الصلاة والسلام وكفنه فيها تكريما وتشريفا له، ثم قدمه ليصلي عليه. وكان مما ظهر من قوله: اللهم إن عبدك هذا مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، وأكرم بها من كرامة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال أحد، ثم قال: يا رسول الله، تخلفت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، ولئن لقيت المشركين ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. حماة لدين الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رضي الله تعالى عنه: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون حصلت الهزيمة، قام أنس بن النضر فقال بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما فعله أولئك، يعني المشركين. ثم قال بعد أن استقبله سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، وقد تقدم سعد رضي الله عنه، قال له أنس بن النضر: يا سعد بن عبادة، الجنة ورب الكعبة، الجنة ورب الكعبة، إني لا أجد ريحها دون أحد، إني لا أجد ريحها دون أحد. قال سعد: يا رسول الله، فوالله ما استطعت ما صنع، فوالله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصف ذلك الجلاد والجهاد والقتال وسط أعداء الله سبحانه وتعالى. قال أنس بن مالك: فقتل أنس بن النضر، فأتينا وإذا به بضعا وثمانين ضربة، ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف، ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى ونظن أنها نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم أيها الناس، هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام الحاكم في مستدركه، وروى الإمام البيهقي في سننه من حديث
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد قال لي عبد الله بن جحش: يا سعد، ألا ندعو؟ ألا تدعو؟ قال: فرجعنا في ناحية فقلت: اللهم إن لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه فأقتله ثم آخذ سنده. قال ابن جحش فقال: آمين. أمن عبد الله ثم دعا وقال: أما أنا فيا رب لقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يقاتلني فيك وأقاتله ثم يأخذني فيجدع أنفي ويجدع أذني فإذا لقيتك وقلت لي من جدع أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: يا بني، لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي، ولقد رأيته آخر النهار بعد انتهاء المعركة وإذا بأنفه وأذنه قد علقتا في خيط. لا إله إلا الله. استجاب الله دعوته، سيلقاه يوم القيامة ويقول له: بما جدع أنفك وبما قطعت أذنك؟ يقول فيك: يا رب، ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا قمنا يا عباد الله؟ هؤلاء صحابة رسول الله الذين يطعن فيهم حماة دين الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، أراد أن يخرج للقتال فمنعه أبناؤه وقالوا له: أنت معذور، لأنه كان أعرج وليس على الأعرج حرج. فقال: يا رسول الله، منعوني من الخروج مع هذا الوجه، أي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أحب يا رسول الله أن أطع برجلي هذه سليما في الجنة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تدعوه؟ عل الله أن يكتب له الشهادة. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت أمشي بهذه برجلي هذه صحيحا في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمرو. قال عليه الصلاة والسلام: فقتلوا، قتل عمرو وابن أخيه ومولا لهم. فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى عمرو بن الجموح ويقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بي؟ أو يقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليك، تمشي برجلك العرجاء سليما في الجنة. لا إله إلا الله. ثم دفنوا جميعا في قبر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حارثة بن وهب قتل يوم بدر وكان غلاما. إنهم غلمان، إنهم رجال عرفوا هذا الطريق، طريق التجارة مع الله، لا التجارة مع إبليس ولا مع أعوانه من اليهود والنصارى، إنها تجارة مع خالقهم، إنها تجارة مع المنعم سبحانه وتعالى. فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلتي من حارثة، فإن كان في الجنة فسأصبر وأحتسب، وإن كان الأخرى ف
فسترى ما أصنع فسترى ما أصنع. قال لها يا أم حارثة ويحك يا هبلتي ويحك يا هبلتي، أو هي جنة واحدة، إنها جنان إنها جنان، وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله لم تمنعهم صغر الأعمار ولا قصرها، لم تمنعهم صغر السن، ولم تمنعهم الأعذار في أن يتاجروا مع ربهم بمهجهم ونفوسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وممن صدقوا مع الله عز وجل وأظهر الله عز وجل صدقهم وأكرمهم سبحانه وتعالى على فعلهم وصدقهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، لهو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، بعثا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر سعد بن الربيع، قال فذهبت ألتبسه وأطلبه بين القتلى، فوجدته وبه آخر رمق وبه آخر رمق، فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ قال زيد رضي الله عنه فقال وعلى رسول الله السلام وعليك السلام، قل له أني أجد الجنة أني أجد ريح الجنة قل له أني أجد ريح الجنة. ثم قال قل لأصحابي الأنصار لا عذر لهم عند الله لا عذر لهم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف ثم فاضت روحه رحمه الله. نعم أيها الناس، ومن هؤلاء عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده، أي ما هو السبب الذي إذا فعله العبد ضحك ربه سبحانه وتعالى من فعله؟ قال له عليه الصلاة والسلام أن يغمس يده في العدو حاسرا، أن يقتحم العدو حاسرا ليس عليه دروع وليس له مجان، إنما سيفه صلتا في يده. فلما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضحك ربه سبحانه وتعالى ليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، خلع درعا كانت على ظهره ثم ألقاها، ثم انطلق فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيها الناس، ومنهم أيضا حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام أحمد أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي أبا سفيان وعلى عليه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته، أي اسألوا زوجته، فجاءوا يسألونها
قالت: أما إنه خرج جنبا، أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة، يوم أن سمع النداء وسمع الصياح بالغارة للقتال والجهاد، فخرج رضي الله تعالى عنه ولم يتأخر حتى يغتسل وهو على جنابه ليكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة. أن غسلته الملائكة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل حنظلة رضي الله تعالى عنه، قالت: أما إنه خرج جنبا يوم أن سمع الهائعة. قال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. ومن أولئك أيضا أيها الناس ممن أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله، فعرف هذا بعد دفنهم وبعد موتهم وهم قتلى أحد. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله تعالى عنه إجراء الكظامية، أي سائلة يسيل فيها الماء، أراد أن يجري في هذه الساقية الماء لينتفع الناس، فقال: من كان له قتيل فليأتي إلى قتيله، أي قتل أحد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأخرجهم وهم يتثنون، وهم رطبا يتثنون، أي يتعطفون، ما زالت أجسادهم رطبة وما زالت لحومهم على عظامهم. قال جابر رضي الله عنه: فتمست أحدهم المسحاء رجل أحدهم فانفطرت بالدم. فقال أبو سعيد: والله لا ينكر بعد هذا منكر، لعله أنكر قبل ذلك. فلما رأى هذه الكرامة لقتل أحد بعد مدة من الزمن وما زالت جثثهم وما زالت دماؤهم تسيل في أبدانها، تسيل من أعضائهم، لما ضرب بالمسحاء رجله لمستها المسحاء فخرج الدم من رجله. بل وجاء في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لي أبي، أي عبد الله بن عمرو بن حرام، قال له: يا جابر، يوم خرجوا في أحد لعلي أكون وإني لأرجو أن أكون في أول من يصاب في هذا اليوم يتمنى الشهادة في سبيل الله، وإني أوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر رضي الله عنه: فأصيب أبي ذلك اليوم، أي قتل. قال: فدفنته مع رجل آخر معه. قال: فلم تدعني نفسي، فحفرت عليه بعد 6 أشهر فوجدته كما دفنته لم تأكل الأرض إلا شيئا يسيرا من شحمة أذنه. كرامة أيها الناس. بل وجاء بسند صحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه حفر على أبيه أو جاءت السيول فكشفت عن قبر أبيه بعد ما أكثر من 30 سنة فوجده كما هو. كرامة من الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أهم ما يذكر ولا يدرس ولا يغفل عنه ما حصل لإخواننا الذين حصروا في دار الحديث بدماج في العام الماضي من قبل الحوثيين الرافضة المعتدين. لما حوصر هؤلاء حوصروا ظلما ليس عندهم ما يقلق العباد والبلاد، ليس لديهم في ذلك المكان، كما يعلم كل منصف ويعلم كل عادل ويعلم كل صادق أنهم في دار الحديث بدماج ليس لديهم إلا العلم، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يتعلمون العلم ابتغاء وجه الله عز وجل. لو نظرت إلى بيوتهم وجدتها من أحقر البيوت بيوت من الطين، ليس لديهم شهادات يتنافسون إليها ولا وظائف يسعون إليها ولا مناصب يتنافسون فيها ولا رواتب باهظة
يتنافسون من أجلها أو يرحلون من أجلها، إنما يتعلمون العلم، يحفظون القرآن، ويتعلمون علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحوصروا كما تعلمون. فقتل منهم في دار الحديث بدماج أكثر من 70 قتيلا، قتلوا ظلما وعدوانا، ليس لهم إثم وليس لهم جرم سوى أنهم عبدوا الله، سوى أنهم رحلوا إلى ذلك المكان يتعلمون علم كتاب الله، ويقومون الليل ويصومون النهار، الكثير منهم على هذا الأمر. نعم أيها الناس، بعد أن قتل هؤلاء واستمر الحال إلى أيامنا، ففي يوم السبت الماضي الآن في الذكر في اليوم العاشر من شهر جماد الثانية، هذا الشهر الذي نحن فيه، أن أكرمهم الله عز وجل بسيول غزيرة، مما جعل تلك السيول تدخل إلى أماكن، أولئك الذين قتلوا فدفنوا في أماكن بشدة القنص والخوف، لم يتمكن الإخوة أن يدفنوهم في أماكن بعيدة عن مدار السيول، فدفنوهم في أماكن ربما كانت متوسطة بجانب بعض البيوت، مما جعل كثرة الأمطار وغزارتها تهدم تلك القبور وتسقط على من فيها، كما أخبرونا لم يفعلوا لديهم أحجارا، عليهم أحجارا تحمي القبور أو تقويها، لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الإتيان بالأحجار، فجعلوا عليهم أخشابا، فلما لانت الأخشاب وترطبت الأخشاب وجاءت عليها الأمطار انهدمت عليهم، وخشوا أن يتضرروا بسبب وجود بعض الميارات المحيطة بجانبهم أن تسرب مياهها إليها، لأن الأرض هنالك رملية. ثم أمروا بالبحث عن 11 قبرا، هذه التي تضررت أولا، فلما حفروها وجدوها كما هي، لا إله إلا الله، وجدوها كما هي، كأنها دفنت تلك الساعة. ثم قاموا اليوم الثاني فحفروا عما بقي من الجثث، فأخرجوا ما يقارب 43 جثة، وما زالت بعضها وما زالت كما هي، بل معظمها وأكثرها كما هي، بل وأقسموا بالله من شهد في ذلك المكان وقد حضره الآلاف من الناس من قبائل صعدة من شرقها وغربها، ونزل كثير من بعض المحافظات، لأن الحفر استمر 3 أيام وهم يخرجونها ويبحثون عنها لما حصل لها من الأضرار، وجدوا الأخشاب قد تفتتت، ووجدوا هذه الجثث كما هي، بل أقسموا بالله أن بعضهم ما زال دمه يقطر، وقد نشر شيء من الدم على الشبكات، على الشبكات ليراه العالم ويراه المسلمون. هذه كرامة، ونحن نؤمن بالكرامات الظاهرة الواضحة البينة. كيف وقد حضر هذا المشهد آلاف من المسلمين ينظرون بأم أعينهم ويتحسسون أبدانهم ويعطفون أصابعهم، وإذا بها لينة، بل حملت الجنائز كأنها ما زالت، كأنها ماتت في ذلك الحين، حملت على أكتاف الناس، بل بعضهم ربما كان بدينا أي سمينا، حمله أكثر من 5 ما يقارب 7 حملوه على ظهورهم لثقله. أيها المسلمون، هؤلاء ماتوا مظلومين، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة. ذكرت هذا ليعلم الناس أن أولئك قد ظلموا في ذلك المكان، فعلى من ظلمهم من الرافضة الحوثيين ومن أحسن الظن بهم، فإن هذه رسالة إليهم، إن هذه رسالة إليهم أرسلت إليهم، علهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله، وليحذر المغرر بهم ممن يحسنون الظن بأولئك، ممن يحسنون الظن بأولئك
أنهم على فجور وأنهم على ظلم، فقد انكشف الحق، وليس لدينا والله أدنى شك في أن إخواننا إنما قتلوا مظلومين مدافعين عن أعراضهم، مدافعين عن مركزهم، مدافعين عن بيوتهم، مدافعين عن دين الله سبحانه، وأن الباغي عليهم ظالم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا خداما لدينه، أن يجعلنا خداما لدينه. اللهم انفع بنا يا رب العالمين، اللهم انصر بنا هذا الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أكرمنا بحسن الختام، اللهم أكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستسقي من على المنبر في يوم الجمعة، فنبتدي به صلى الله عليه وسلم ولنخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمك بالبهائم الرتع، وبالأطفال الرضع، وبالشيوخ الركع، يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، هناك تنبيه. جاءني شخص، بل جاءتني أمه، هذا الأخ حصلت عليه قضية وحمل عليها 500,000، وجاءت أمه بها بالمبلغ الذي تيسر لها.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرِّض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرِّض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرِّض المؤمنين بقوله وبفعله، امتثل ذلك

0: حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كانوا يحرضهم بقوله، ذكر حديث أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، غداة أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فيجيبون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ قال وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد إذا كان مما يقوي النفوس، يبعث عندها العزيمة، ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض، بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول لفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق، ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد سمعنا من إخواننا المشايخ الفضلاء خيرًا كثيرًا وتوجيهًا طيبًا وكلمات نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، ومشاركة مني في هذا المقام بكلمة قصيرة أقول فيها: إن الروافض في بلاد اليمن وفي البلاد الإسلامية عامة قد بلغوا الذروة في الطغيان، وقد أفسدوا في الأرض فسادا لا نظير له، وهذا يؤذن بدمارهم وهلاكهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كان حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، كان حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه، وما يصنعه الرافضة من الإجرام والتعدي والغطرسة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وقطع السبل وترويع الآمنين وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى والنعرات وغير ذلك يؤذن بهلاكهم يؤذن بهلاكهم. كيف لا وهم جمعوا مع ذلك أنهم يحاربون أهل الحق وحملة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم قال في آخر الحديث: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأهل السنة والجماعة ظلموا كثيرا من قبل الرافضة، وأوذوا كثيرا من قبل الرافضة من أول ما تأسست دار الحديث بدماج على يد شيخنا ووالدنا الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. والرافضة يعتدون ويؤذون من ذلك الزمن، كم حصلت من الأذية، كم حصل من نهب الأموال، كم حصل من التقطع في الطرقات، كم حصل من سفك الدماء. وأهل السنة يصبرون ويتحملون كل ذلك، لا يريدون إثارة الفوضى ولا نشر الشر والفتن في البلاد، ولكنهم مع ذلك لا يرضون أن تهان كرامتهم، ولا أن تنتهك أعراضهم، ولا أن تستباح دماؤهم. فهم أسود شرع، وهم الذين يأخذون بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مثل هذه الأيام، وفي مثل هذه الأيام العظيمة في شهر رمضان، وهكذا في شهر شوال. والرافضة يعتدون على أهل السنة وعلى المسلمين عموما هنا وهناك. في يوم عيد الفطر والناس راجعون من صلاة العيد يكمنون لبعضهم في بعض الطرقات في أعلى دماج، فيقتلون 5 من المسلمين بغير جرم ولا إثم، وإنما هو غدر وخيانة. وهذا دينهم وهذا دأبهم. وما سمعتم مما حصل لأهل بلد منبه من استباحة بلادهم ومن سفك دمائهم ومن أذيتهم واستجوابهم والتحقيق مع بعضهم وسجن آخرين وتغييب قوم وهكذا ما يحصل لبعض القبائل في بلاد الرضمة من بلاد محافظتهم، كل ذلك من الطغيان ومن العدوان الذي يؤذن بهلاك هذه الشرذمة ويؤذن بنهايتها. وما حصل في هذا الأسبوع من الاعتداء على دار الحديث بدماج وأذية أهلها وقتل بعضهم وترويع الأطفال والنساء والضرب العشوائي الذي طال بيت الله تبارك وتعالى ومساكن الآمنين التي يقطنها الأطفال والنساء، هذا يؤذن بهلاك هذه الشرذمة. ونحن واثقون بنصر الله تبارك وتعالى وواثقون بتأييده عز وجل، وما علينا عباد الله إلا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى وأن نصدق مع الله عز وجل. فإن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر لأهل الإيمان والتأييد من الله الرحمن سبحانه وتعالى لمن نصر دينه والتزم شرعه واستقام على كتابه ولازم العدل في السراء والضراء والشدة والرخاء والسلم والحرب والسفر والحضر مع القريب والبعيد والعدو والصديق. كان في هذا اليوم اتصال بيني وبين أخينا الفاضل زكريا اليافعي، قال: لما رأينا الضرب بالهاونات يشتد على المسجد وعلى بيوت إخواننا، طلبنا من شيخنا أن نقابل ذلك بضرب على مدينة رحمان التي يقطنها الرافضة، فأبى الشيخ حفظه الله وقال: هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. أهل السنة أهل عدل أهل إيمان أهل صدق، وإن حصل لهم ما حصل لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويرضونه سبحانه وينتظرون النصر منه والتأييد منه، فهو الذي يدافع عن أوليائه. ولكن علينا عباد الله أن تتضافر جهودنا كما سمعتم، وأن نتناصر، وأن تكون كلمتنا واحدة، وأن نهم همة رجل واحد، وأن ما يحصل لإخواننا هو يحصل لنا، وما يحصل لأعراضهم فهي أعراضنا ودماؤهم دماؤنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن أذية أهل السنة في دار الحديث بدماج هي أذية لأهل السنة في العالم كله، وهو ضرر على أهل السنة في العالم كله. والرافضة لا يفرقون بين هذا وذاك، ولا بين بلدة وبلدة، وإنما هم يمشون على مخطط خبيث يسعون من ورائه للسيطرة على بلاد الإسلام. وما تسمعونه في بلاد سوريا من قتل الآلاف بالسلاح الممنوع دوليا، إنما هذا مما يباركه أعداء الإسلام للتمهيد للرافضة اللئام في السيطرة على بلاد المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إياك عبد الله أن تفتح أذنيك لبعض المخذلين الذين عاقبهم الله جل وعلا بسبب ذنوبهم. إياك عبد الله أن تفتح أذنيك لبعض الشبهات وبعض الأمور التي تعرقلك عن هذه العبادة العظيمة التي لا يوفق لها إلا من وفقه الله جل وعلا. كم نقرأ في الكتب أحاديث الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة لمن يسر الله عز وجل له هذه العبادة واختاره الله جل وعلا لها. فإياك والتأخر، وإياك والإعذار الواهية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إن الله على كل شيء قدير. الله ناصر دينه ومؤيد كتابه، وإنما من ناصر دين الله نصره الله وأكرمه الله وأيده الله، وإلا فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن يسر الله له هذه العبادة فهو فضل الله وتوفيقه.
2: توفيق الله وتسديد الله واصطفاء الله واختياره سبحانه وتعالى. ومن خلف عن هذه العبادة فالله عز وجل أعلم بأمور عباده وبأحوالهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يجاهد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى ببعثه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قدم الله جل وعلا في هذه الآية الأنفس على الأموال، وكثيرا ما يقدم المال على النفس في كتابه العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فإن الذين يبيعون أنفسهم لله عز وجل بذلك الثمن الباهظ الغالي الذي يسعى إليه أهل الإيمان وهو جنة الرضوان ودار الخلد والكرامة، يبيع ذلك يشتري ذلك من الله عز وجل بالدفاع عن دينه والدفاع عن سنة نبيه وعن أولياء الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، لا ينبغي لنا أن نتغافل ولا أن نتأخر، ولو حتى إلى يوم السبت لا ينبغي لنا أن نتأخر ولا أن نتغافل، فإن الضر حاصل على الجميع وإن الضر حاصل على أهل السنة في كل مكان. ولا تظن يا عبد الله أن هذا محصور على الروافض، فإن وراء ذلك أعداء الإسلام، فهم الذين يباركون ذلك وهم الذين يشجعون ذلك وهم الذين يدفعون ذلك من وراء وراء. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنبه نفسي وإخواني ألا ننسى أمرا عظيما وأمرا جليلا هو من أعظم أسباب النصر والتمكين، هو التضرع إلى الله ودعاؤه سبحانه في السراء والضراء والشدة والرخاء والليل والنهار، أن ينصر الله جل وعلا أهل دينه وعباده الموحدين وعباده المؤمنين أينما كانوا، وأن ينصر إخواننا طلاب العلم في دار الحديث بدمج، وأن يمكن لهم من رقاب الرافضة الأرجاس الأنجاس الذين يعيثون في الأرض الفساد. فادعو الله واجتهد عبد الله وتفرغ لعبادة الله عز وجل ودعائه، فهو القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ويقول سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاجتهد في الدعاء فرب دعوة مظلوم يكشف الله عز وجل بها الغمة وينصر بها أولياء سبحانه وتعالى ويقهر بها أعداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقهر أعداء الإسلام من يهود ونصارى ورافضة، أن يقهرهم وأن يكسر شوكتهم وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يمكن لأوليائه وأن يعز أنصار دينه وأن يمكن لهم، وأن يحفظ إخواننا في دار الحديث بدمج، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.
0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
3: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية عامة ومعية خاصة، فالله جل وعلا مع عباده ومع خلقه أجمعين. قال الله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال الله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله جل وعلا مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه لا تنافي علوه، فهو فوق سماواته مستو على عرشه، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة أن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو معهم بعلمه وإحاطته وحفظه وكلاءته ونصرته. ومعية الله سبحانه لخلقه نوعان: معية عامة لكل الخلق، المسلم منهم والكافر، البر والفاجر، ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة والاطلاع، فما من أحد من الخلق من جن أو إنس، من إنسان أو حيوان، إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيل أحواله، وهو محيط به سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء يعلمه الله. فهذا مقتضى المعية العامة، معية العلم والإحاطة، بحيث لا تخفى عليه سبحانه خافية، وهي المذكورة في الآيات الآنفة الذكر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه المعية العامة. والنوع الثاني هي المعية الخاصة، إما أنها خاصة ببعض الأشخاص كما خص بها بعض الأنبياء، أو خاصة بمن اتصف ببعض الأوصاف. ومقتضى هذه المعية مع العلم والإحاطة مقتضاها الحفظ والكلاءة والرعاية والنصرة والتأييد. فمن كان الله معه بمعيته الخاصة علم سائر أحواله وحفظه ورعاه، وكان في كلاءته سبحانه وأيده ونصره على أعدائه، لأن الله معه. وقد أخبرنا الله تعالى في آيات كثيرة أنه مع من شاء من أنبيائه ورسله، وأنه مع من اتصف بأوصاف من سائر عباده المؤمنين. انظر إلى ما ذكره الله تعالى عن موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون وكان جبارا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. رجل طاغية نخاف من طغيانه وتجاوزه. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. لا تخافا من هذا الجبار، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وأرى مكانكما، وأنا معكما بحفظي ونصرتي وتأييدي، فلا تخافا. ولذا انظر إلى الموقف العظيم الذي تذكر فيه موسى معية الله حين أدركه فرعون بجنوده، فكان البحر من أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أمر منتهي مفروغ من لا شك فيه في نظر البشر، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، إذن سيدركهم. ماذا قال موسى؟ قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تذكر معية الله جل وعلا له في هذا الموقف العصيب، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فحصل ما لم يكن في حسبان البشر، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا يضرب بها بحر ما عساها تفعل. قال الله فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. معية الله جل وعلا لعبده. وهكذا تأمل في معية الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام حين خرج في الهجرة، خرج فارا من كفار قريش وهم يريدون قتله، فاختبأ في غار، فجاء المشركون حتى وقفوا على ذلك الغار، ولو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه تحت أقدامهم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ذكره بمعية الله جل وعلا في هذا الموقف الشديد، وأن الله معنا بحفظه ورعايته ونصرته وتأييده، ومن كان الله معه فمن ذا الذي يقدر عليه؟ الله مع المؤمنين معية خاصة. يقول الله تعالى: والله مع المؤمنين. الله جل وعلا مع المتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله جل وعلا مع المؤمنين إذا هم جاهدوا في سبيله وصبروا على نصرة دينه. وكم هي الآيات في كتاب الله التي تبين أن الله جل وعلا مع المجاهدين إذا هم صبروا واتقوا ورجوا الثواب من الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله في قتالكم فالله جل وعلا معكم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تهنوا أي لا يصيبكم وهن، لا يصيبكم ضعف وتطلبون المسالمة من الكافرين، بل جاهدوهم وما دمتم على الإيمان فالله جل وعلا معكم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. آيات كثيرة في كلام الله. الملك الصالح طالوت لما ابتلى الله قومه بذلك الماء فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذا جاهدتم وصبرتم واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم ألقوه في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله. من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا، لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدرك ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه وهشمت البيضة على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه فلم يصبهم شيء من الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه، فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك أنت نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
4: أخ يقول في أيامنا هذا هل يجوز أن يدخل المقاتلون إلى المحلات والدكاكين يأكلون منها كما هو حاصل كثير من هذه المحلات الموجودة الآن التي يقاتل قريب منها الروافض تكون لأناس مسلمين؟ والكلام فيما إذا كان في أرض الحرب التي أهلها من الكفار، الأصل فيها أنهم من الكفار، وأما هؤلاء فهم فئة في الناس، وأغلب الناس الذين هم في أوساطهم على الإسلام، فلا يكون الحكم كذلك. فقد يأخذ تجارة أناس من المسلمين، قد يأخذ تجارة أناس هم يكرهون الروافض ويحاربونه ولكنهم مستضعفون، فليس له ذلك.
5: قال أبو عمر رحمه الله وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال قال باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذا لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتت صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس، ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، معنا الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا أخوان ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح، وصدرت رسالة بيان من علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة، بيان من علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم لكم حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه، وإن كان كما قيل يا ابن الكرام لا تدنو وتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع، فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصف طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل، العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن، حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي جمل عربي، ثم يأخذون من منيه من لقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء، وكذلك التلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني، وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا إذا كان هذا التلقيح 20,000 إيش يربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه؟ من قيمة هذا البعير؟ قال ربما يبيعونه بالملايين البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل

فإنه أمر مدخر لك، مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم صدق الحج في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته الهداية، يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر، كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدريك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه، سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى، هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم: استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل، ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج، صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال. ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع.

أو ما إلى ذلك من أمكنة ابتداء سافر. ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم. ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا، يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم، وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون. إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود على المسلمين بخير، ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون يقتلون ويجرحون ويهدمون ويريدون، ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية، انتبههم الله. والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، وذلك أرسل الله به ونزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله. على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا؟ والله كلام جيد، نشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.

0: قال بعض الناس يقولون هذه الحروب في تعز وغيرها أمام الرافضة ومن معهم حروب سياسية لأن الناس يأخذون فلوس، حينما قلنا هذا خطأ قالوا هذا فتوى شيخ أبي بلال، هذا هل هذا صحيح؟ لا مو صحيح أن يقول هذه حروب سياسية، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والناس تختلف بحسب نياتها، فمن قاتل الرافضة في الثغور في تعز أو في باب المندب أو في غيرها من الأماكن ويقصد بقتال هؤلاء الفجر الأنجاس حماية حوزة الإسلام والدفاع عن دين الله وعن أعراضهم، دافعون عن أعراضهم وعن بلدانهم المسلمة، فهؤلاء مأجورون إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هناك سياسات حاصلة، هذا ما في أحد ينكره أن هناك سياسات حاصلة، لكن هؤلاء لو ترك المجال لهم لأهانوا العباد ودمروا البلاد، فلا بد من طائفة تقف أمام هؤلاء الفجرة ويدعى لهم، من وقف أمام هؤلاء الفجرة يدعى له أن الله يدفع به الشر، أن الله ينصر على هؤلاء الأرفاض، فإنه لو جلس كل واحد في بيته وقال هذه سياسة هذه سياسة، والله لاقتحموا البلاد بلدة بلدة، لاقتحموا البلاد بلدة بلدة وما رحموا واحدا. والحمد لله يسر الله من يدفع شيئا من الشر، يسر الله من يدفع شيئا من الشر، فيدعى لهم سواء كان دول التحالف أو من يقف أمام هذا الاخطبوط يدعى له. أما سياسة وبعد سياسة وبعدها يعني سيرحموننا إذا تركنا المجال، قلنا هذه حرب سياسة، كل أحد يجلس في بيته ولا تقاتلوا ولا شيء، سيرحمون أحدا ويعني خلاص يكفوا يجلسوا بصعدة ويكتفوا بصعدة أبدا، أو يكتفوا بما أخذوا من البلاد صنعة وغير صنعة البتة، والله لا يدمروا البلاد ويهينوا العباد. فهذا الإطلاق مو صحيح أن حرب سياسة وخلاص ويأخذوا فلوس. طيب ويبغوا يحتاجوا ذخيرة ويحتاجوا إلى أشياء، من أين يأتوا بهذه الأشياء؟ وكما سمعت في الحديث فإن مناط ما ذكر على النية، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفع منار الإسلام ورفع راية الإسلام هذا على خير الله، وإن قاتل ربما الذي في صفه بجانبه يقاتل لأمر آخر يقاتل لغرض آخر، وهذا يقاتل لأجل الله وهم في صف واحد فهنيئا له. الحروب المتقدمة ضد التتار وغير التتار يعني كلهم على النية سواء، يا أخي يخرج في الصف من المنافقين من يخرج مع رسول الله، يخرج من يخرج مع رسول الله، هؤلاء نياتهم يعني إعلاء دين الله. رسول الله قال الرجل، سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا يدل على أن يجتمعون في صف واحد ربما وتختلف نياتهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وربما يجتمع في الصف الواحد صاحب سياسة وصاحب أغراض دنيوية وصاحب كذا، لكن العدو مجرم ما يرحم، العدو أمام المسلمين ما يرحم، فهنيئا لمن قاتل لهذه النية الطيبة، وأنه يقاتل ديانة وحماية لحوزة الإسلام، فلا يثبط لا يثبط ما دام أنه قد رغب في هذا واختار هذا الخير وأحب أن يكون في ثغر من الثغور يحمي حوزة الإسلام، هذا على خير هذا على خير. يا أخي لا شك أنها سياسة حاصلة من إيران الخبيثة هذه تريد تدمر البلاد، ومن أمريكا أيضا تريد تدمر البلاد، الحمد لله يسر الله من يقف في وجوههم، وإن كان ربما أمور سياسة حماية بلدان، لكن والله يحسن الظن أن هؤلاء يقاتلون الرافضة لأنهم يريدوا دين الله ويريدوا إهانة العباد، يحسن الظن ببعضهم أقل الأحوال، فإنهم بنوا دولتهم على الخير في الأصل، دولة سلفية ودولة أصحاب عقيدة جميلة وطيبة ويبغضون الروافض، والله لولا أن الله يسر هؤلاء الله أعلم كيف كان الحال، الله أعلم كيف كان حال البلاد وحال العباد الآن لولا أن الله يسر هذه الدول التي وقفت أمام هذا الأخطبوط، الله أعلم كيف مصيرنا كان. هذا من باب دفع رب العالمين الناس بعضهم ببعض من هذا الباب، أما أن نقول حرب سياسة ونثبط أبدا، ولا يجوز أرى أنه لأحد أن يثبط عن قتال الرافضة، إلا من نستطيع أننا نقاتل ندعو ندعو لهؤلاء المقاتلين أن الله ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين. هذا أقل الأحوال. أما تجلس ديدنك هكذا سياسة، وذاك بعضهم يقول هذا الذي أصابك أنهم هجموا على بيتك، كل ذلك بسبب أنك افتيت بقتال الروافض. إيش من كلام هذا يا مخذول؟ هذا كلام غير مقبول، والله غير مقبول. هكذا يتصل بي بعض الإخوان من مناطق تلك، قالوا والله يقول لي هكذا، يقول هذا الذي حصل في بيتك، هجموا على بيتك وأخذوا مالك وأخذوا كذا، هذا كله بسبب أنك أفتيت بقتال الرافضة. هذا نعتبرها من قبله، وهذا كرامة له وأراد الله ابتلاءه، وإيش فيه؟ وأعداء الله يعني يغفلون عن مثل هذا الأخ، وهو يساند الخير، ساند الخير واقف أمام هؤلاء، والله ما يغفلون عنه. فهؤلاء أعداؤنا كما قال الشيخ يحيى، قال أعداؤنا، ووصي أولادي أن الرافضة أولاد أولادنا، أن الرافضة هم أعداؤنا، هم أعداؤنا. ومن الذي يقاتل الآن؟ ما هم الرافضة الذين يقاتلون؟ من الذي يقاتل؟ الشعار المرفوع شعار الحوثيين، شعار الرافضة، وهم جل الناس الذين في الصفوف، وهم في الصفوف يسبون عائشة ويستهزئون بالدين ويهينون أهل الإسلام، وجاءوا إلى عدن وأدنوا بحي على خير العمل. من هؤلاء؟ جماعة الآخرين الذين نشير إليهم يؤذنوا بحي على خير العمل. فدخل في صفهم سياسي، ودخل في الصف الثاني سياسي، لا شك في هذا، دخل في هذا وفي هذا، يعني يتفرج على الرافضة ويقول خلاص حرب سياسة. يا أخي هذا حرب بين الإسلام والكفر، حرب بين إيران وبين المسلمين، بين إيران وبين المسلمين، حرب بين أمريكا وبين أهل الإسلام. ولولا أن الله يسر هؤلاء الدول بذلوا أموالا لدفع الشر، أنهم يعرفون أنهم مقصودون كغيرهم، وأن الإسلام هو المقصود. الحمد لله أن الله أيقظهم شيئا ما، أيقظهم الله، وإن كان لازال غفلة في بعضهم، لكن الله أيقظهم شيئا ما أنهم انتبهوا لهذا الخطر الذي داهم البلاد. غفلوا عن قضيتنا تلك، وأننا كنا في صف، أو كنا في
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله
0: إلا الله، وكنا أمامهم وهم غافلون متفرجون علينا. فلعل هذا عقوبة أيضا، لعلها من عقوبة من العقوبات، إذ تفرجوا علينا ونحن نقاتل الرافضة، وهم يقولون بعضهم ربما يقول هؤلاء دبر لهم هذا الذي يرحمنا، هؤلاء مساكين يعني مكر بهم، هؤلاء تآمر عليهم، وهم يعرفون هذا أن هذه مؤامرة على الإسلام، ما هي على أهل دمج، بس حصلت لهم غفلة وعدوهم أننا نبعد أهل دمج فقط، ما عليكم ضرر ولا شيء، فإذا بالضرر يداهمهم بعدنا مباشرة. استيقظوا أنهم هو الدماج المقصود، المقصود الكل. ونصحهم الشيخ أنذاك، قال والله نحن الصبوح وأنتم الغذاء، انتبهوا، نحن الصبوح بس وأنتم الغذاء بعدنا مباشرة. وفعلا والله هم الغذاء كانوا، لكن استيقظوا. إيش هذا؟ يعني هذا لا شك فيه أن المقصود هم، استيقظوا بعدها. فهي حرب ضد الإسلام، حرب الرافضة الخبثة الأنجاس الأرجاس ضد الإسلام، هذا هو. فمن كان في تلك الأماكن يدعى له، ولا شك أن كثير منهم كثير دخل أصحاب دنيا، كثير والله دخلوا أصحاب دنيا، هذا الواقع. لكن ما هو معنى الإطاحة بهذا الخير خلاص عن بكرة أبيه، ما هو شيء هذا ابتعدوا خلاص. الذي ظهر له شيء في من يقاتل معهم أنهم سيقدرون به يبتعد، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكونوا معه في صفه ويلتمس منهم الغدر والخيانة يبتعد. ومن كان معه في الصف أهل خلاص وأهل خير ويحبون نصر الدين الله، استمر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى على خير. فهذا مو صحيح أننا نقول أن هذا الحرب حرب سياسة عن الإطلاق، هكذا دخلها شيء من السياسة ولا شك، لكن الأصل هو ما سمعت أن إيران تريد الإسلام والمسلمين بهذه الحرب، وقد حصل ذلك. هدموا مساجد أهل السنة، كم مسجد هدموا؟ مساجد كثيرة. هذه حرب سياسة أو لا حرب على الدين؟ حرب سياسة والمقصود بها الدين. وبعضهم يريد يثبت حرب طائفية. يا أخي طائفية طائفية ولا كما تقول طائفية، وش في طائفية؟ طائفة أهل الإسلام على جانب وطائفة الكافرين المرتدين في جانب، وش في طائفية طائفية؟ يعني يريدون يظنون أن طائفية هذا خلاص يعني ما يتجوز. يا أخي لابد من طائفة حق تقوم بالحق وتقوم بالإسلام. حرب طائفية سميها ما سميت، ما تسميها، لا زال طائفة على الحق، فهؤلاء يقاتلون أهل الباطل إلى قيام الساعة، سميها ما تشاء، لكن يريدون ينفرون مثل هذا طائفية طائفية، طائفة أهل الإسلام وطائفة الزنادقة. فنعم، ومن كان من إخواننا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فهو على ثغر في دعوته، يعلم الناس فهو أعظم نفع لهم دين الله والتوحيد والخير ويقبل. والذي عنده رغبة أن يسد تلك الثغور فالدعاة إلى الله يقبل على الدعوة، هم على خير والله، التعليم وفي الخير الحمد لله على خير. والذي عنده رغبة، والناس تتفاوت في الرغبات وتختلف أيضا في المشارب، الناس تختلف، بعضهم يحب مثل هذه الأشياء الحمد لله يدفع للخير. وأما قتال غير الرافضة ممن عنده إسلام ولو تظن 1% عندك شبهة فيه لا تقاتله، لا تقاتله، ابتعد أن يزجوا بك في الفتن من فتنة إلى فتنة، ربما ما تخرج منها، ربما ما تخرج منها، فإنهم ربما يريدون يزجون بعض الناس ويقتل بعض آخرين، يقتل آخرين، يلا كونوا معنا، أبدا ما هم معنا، ما هم معهم أهل السنة في هذا أبدا، معهم في قتال الزنادقة والروافض، فهم أعداؤنا وأعداء الدين. وأما قتال غيرهم فأهل السنة من أبعد ما يكونون، والله لو شبه 1% عند أهل السنة أن هذا مسلم وما رأوه أنه اعتدى عليهم واعتدى على دينهم أنهم ابتعدوا، هذه حروب سياسية، حروب سياسية وأغراض سياسية ولا شك. أما مع الزنادقة هؤلاء، هؤلاء قد علم شرهم وعلم ما يريدون يهدفون إليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب وأبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هادي يهديني. كلام صحيح، يهديني، هادي يهديني، يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو هادي، والآية الأخرى فيه أنه هادي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لو قال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن عليه، هذا محمد ما يأمن عليه، ولكن قال هادي، وفعلا هو هادي، يهديه، يهدينا إلى الجنة وإلى صراط مستقيم. هاد يهديني. فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليهما فقالوا: ادخلا آمنين، نحو 500 كما تقدم، من الأنصار آمنين مطاعين. فدخلا، قال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا من هذا أنها المدينة المنورة، أي نورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنس روى بعد ذلك أنها أظلمت، فسيكون حديثه في تنوير التنوير نسخته الظلمة، فيقال المدينة المظلمة بعد ذلك، وليس بصحيح. على هذا لا يقال المدينة المنورة، ولا يقال المدينة المظلمة أظلم منها كل شيء، ولكن يقال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولى. المدينة ويقال طيبة، وهذه أسماء طيبة.

قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، يسافر إلى الشام كثيرا عن طريق المدينة، عن تلك الطريق، وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، ما هذا الغلام بين يديك؟ غلام. يظنون أنه غلام أبي بكر. قال: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلا الحرة وبعثا إلى الأنصار، فجاءوا فقالوا: قوما آمنين مطاعين. قال: فشهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. طرق لهذا الحديث إلى أنس: من طريق حماد عن ثابت، ثم من طريق الحديث الذي مر بنا سليمان بن المغيرة عن ثابت. وكلاهما ثبت في ثابت، فوصل الحديث إلى ثابت بسند قوي. قمة في القوة، قمة يعتبر، وثابت أثبت الناس في أنس، وحماد أثبت الناس في ثابت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث عفان به. قال ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: اتعدت لما أردنا الهجرة، اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة، أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي، التناضب من أضاء من طيب التناضب من أضات بني غفار فوق سرف فوق سرف، وقلنا أينا لم يصبح عندها، يعني تواعدوا إلى ذلك الموضع، هو عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل، أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحبه، يعني من وجدتموه الذي لم يكن هناك معناه أنه حبس عن إخوانه، الباقون يمشون لا ينتظراه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيع عند التناضب، وحبس عنا هشام وفتن ففتتن، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني رجع عن دينه. قال ابن إسحاق كما في السيرة: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديثه قال: كنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفق قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، يعني يدعوه إلى التوبة. قال: فقال هشام بن العاص: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، أصعد بها فيه وأصوب، ولا أفهمها حتى قلت: اللهم فهمنيها. فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، أراد الله له خيرا بعد أن افتتن. ودعاه عمر بن الخطاب بهذه الدعوة العظيمة، وبين له أن الله قابل توبته إن تاب، لأنهم كانوا يقولون الله ما يقبل منهم، خلاص افتتنوا.

فهؤلاء الثلاثة كلهم صحابة: عياش بن أبي ربيعة، وهشام، وخيرتهم عمر رضي الله عنه. الشاهد منه أن بعضهم رجع، والذين رجعوا إلى أوساط المشركين فتنوا، ومن أجل ذلك شرعت الهجرة. الحذر يا أخي، الحذر من الجلوس بين أهل الباطل، فإنك لا يؤمن عليك أن تفتن بهم. والله هذا رجل على خير، تواعد مع عمر بن الخطاب ومع عياش بن ربيعة في الهجرة، وهم كلهم كانوا على الإسلام الصحيح فعلا، ففطن لي هشام هذا وحبسوه وفتن. هشام بن العاص فتن، أي ارتد عن الإسلام إلى دين قومه، إلى الشرك، فتن ولم يستطع الصبر على ما حصل له من الأذى ومن التضييق وما إلى ذلك، وهو صحابي، ما بالك بغيره. وأراد الله عز وجل أن يكون من أهل الخير، من أهل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنقذه بهذا الدليل، لأنه قد كان كثير منهم يرى أن من افتتن عن دينه بعد أن أسلم رجعوا إلى الكفر. كنا نقول في نقول: ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، عرفوا الإسلام ودخلوا فيه، وهم أنفسهم يقولون ذلك، يعتقدون أن الله ما يتوب عليهم، فأنزل الله هذه الآيات في التوبة عليهم، وكان فرجا عنهم. ومن أراد الله له التوبة تاب مرة ثانية. والله هذا درس مهم، والله هذا درس مهم ينبغي لمن له عناية بنفسه أن ينتبه له ويتفطن له، فإن القرار بين هؤلاء الفجرة من الرافضة وهكذا: صباح الخير، كيف حالك عن فلان، حياك الله، مساك الله بالخير، ولو كانت مجاملة، أنه لا يصح. إما أنه ذهاب دين ورجوع إلى النفاق ولو في الظاهر، وإما أنه كذلك ذلة، ذلة أبدا، الذلة غير مقبولة مع هؤلاء، حياة بعز. هؤلاء قوم فجر، والله لا يرحمونك حتى وإن مسحت أقدامهم، إن لم تكن على عقيدتهم الفاسدة الزندقية فإنهم لا يرحمونك يوما من الدهر، يسومونك سوء العذاب: ها يا منافق ليش فعلت كذا، ها يا منافق ليش فعلت كذا. أنت ترجع المنافق وهم الصلحاء، قبحهم الله، ما أشد تقليبهم للحقائق. ما يصلح معهم عبدا هؤلاء إلا أن يكونوا من سائر الناس هادئين ساكنين بأدب أو الرصاص، بس لا يصلح معهم إلا القتل والقتال حتى يحكم الله بحكمه من عنده، أو يكونوا من سائر الناس كما كانوا من قبل من سائر الناس، من سائر الناس هدى أو هدى، خلاص كونوا هادئين من سائر الناس، والذي تفعلون يفعل بكم، تهجمون يهجم عليكم، وتقتلون تقنصون تقنصون، يعني تقطعون الطريق يقطع عليكم، تأسرون تؤسرون، تفعلون ما شئتم، كل شيء على نفسها براقش تجري هكذا. أما الذلة، لمن تستذل يا أخي، لمن تستذل، لمن تستذل؟ صحيح كلام فارغ. معه مزارع، معنا الناس مزارع، معهم متاجر، مع الناس متاجر، معهم طرقات، مع الناس طرقات، لحم ودم، مع الناس لحم ودم. من فضل هؤلاء الخبثاء على الناس حتى يهيمنوا عليهم ويهجموا عليهم، وإن لم تكن معانا نغتالك نفعل لك، يعني بهذه الأشياء. ما حصل لهم حصل، وما حصل لنا حصل، كلام. فهذا هو الصواب في هذا، البقاء في أوساطهم والتذلل لهم وطرح البنادق وهكذا،
هذا فيه مذلة وفيه افتتان يوم من الدهر، يوم من الدهر فيه افتتان. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.

هذا كلام منبثق من أدلة، ما يجوز لنا أن نسكت عن ما دلت عليه الأدلة. يرضى من رضي ويغضب من غضب. قوم ليس لهم مأرب إلا فساد الدين والدنيا، إما أن يسير الناس على ما هم عليه ولا أفسدوا الدين والدنيا.

0: وأظنه أيضا من الغفلة أن يقال الإنسان لو يعني ماذا جاملتهم ما بدأوني، لو جاملناهم لو فعلنا، والله من الغفلة، والله لو تمسح قدميه، والله لو تأكله بالملعقة، تأخذ الملعقة وتقطع بالشوكة وتقول له كل يا سيدي كل. أي والله ما رضي عنك إلا أن تكون على مبدئه الباطل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهؤلاء مبدأهم مقتبس من مبدأ عبد الله بن سبأ اليهودي، قدوتهم هو، ما هم راضين عنك، فهمني جزاك الله خيرا. ما تقول مثلا لو كلو لو لو لو، ما في، صحيح هذا هو الصواب، ما في أمام أهل مثل هؤلاء إلا يعني يقف عند حده، قف عند حدك وغيرك يعني ماذا من المسلمين وسائر الناس يقف عند حده، يقف عند حده ويماذا ويلزم أدبه ويلزم شأنه، وإلا يهتان ويصير من سائر الناس الذين يعني لا يقيمون فتنة ولا ثورة. ومع ذلك من الأمور يلزمهم بها من ألزمهم. أما نحن والله فإننا نجد في ما صنع هؤلاء من البغي، يعني بالنسبة للذي صنعوه من البغي على أهل السنة والاعتداء وكذا، أن هذا في الضرر عليهم والرحمة بنا. وإما تخالي قول الله عز وجل، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ونحن صبرنا حتى بغوا علينا هم، ما بدأنا ننبذ إليهم على سواء حتى جاءوهم، فكان اللازم أن نكون معهم على سواء. قبل أيام أولادنا كان الولد إذا خرج إلى مكان تخاف أن يذهب إلى مكان كذا وكذا بين الرصاص، الآن ما في خوف، كل واحد في جانبه بين الرصاص، جيد جدا، صحيح والله. قال وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار، وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم كذا، قال ومسلم إنما روى لابن إسحاق قدر 5 أحاديث الشواهد والمتابعات، أي أن هذا ليس على شرطه لأن ما كان في الشواهد لا يكون على شرط الصحيح أو المتابعات. تفضلوا حفظكم الله.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد عليهم رحمة الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاهدوا المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الجهاد وأصوله الثلاثة: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، والجهاد باللسان. فهذا الحديث العظيم يبين أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل هو أوسع من ذلك، وله طرق ووسائل متعددة، يجد كل مسلم في هذه الطرق والوسائل مجالا للمشاركة في جهاد أعداء الله الكافرين والمشركين. هذا الحديث يدل على أن لكل مسلم دورا ونصيبا في جهاد أعداء الله، لأن الأمة لا تنهض إلا باجتماع جهودها، ولأن العقيدة لا تحفظ إلا باجتماع السيف مع الكلمة والمال مع التضحية. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كله بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالحديث يدل على أبواب ثلاثة من أبواب حماية الدين ونصرة المسلمين. الباب الأول من هذه الأبواب العظيمة في نصرة الدين وحماية الأمة: الجهاد بالمال. الجهاد بالمال أمره عظيم، ولذلك تجد أن أكثر الآيات التي ذكرت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، تجد هذه الآيات قد قدم فيها ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، وهذا التقييم يدل على عظيم منزلة الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كثير من الآيات فيها تقديم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لما في المال والجهاد به من الأهمية العظيمة. فالمال به يعان ويجهز المقاتلون، وبالمال تشترى آلة الحرب وعدته، بالمال تقام أمور أو أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، بالمال تقام أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا تسد حاجة المسلمين وحاجة الأمة بهذا المال. فالإنفاق، إنفاق المال في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ولهذا تجد أن شرعنا العظيم قد رغب في هذه العبادة ترغيبا عظيما، وجعل في ذلك الأجور الكثيرة. من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لبعض الغزوات وكان الناس معسرين مجهدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة له الجنة، فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عند الترمذي ولفظه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ترغيب عظيم من شرعنا الكريم على النفقة بالمال في جهاد أعداء الله الكافرين المشركين. الجهاد بالمال له صور كثيرة، من هذه الصور تجهيز المقاتلين بما يحتاجونه من عدة وعتاد، وأجر المجهز عظيم، فمن جهز غازيا فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أجر عظيم يناله منفق المال حين يجهز غازيا في سبيل الله عز وجل، فإنه قد غزا وجاهد بماله. أيضا من صور الجهاد بالمال إعانة أهل المجاهدين، إعانة أهاليهم، فتجد أن كثيرا من الأبطال في الجبهات قد خرجوا للقتال وتركوا خلفهم أهلا وعيالا يحتاجون إلى إعانة من طعام أو غير ذلك، فمن أعانهم وأنفق عليهم فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أي خلفه بخير، أعان أهله ونصح أهله بخير فقد غزا. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالمال مداواة الجرحى، جرحى الحروب، وتفقد الجرحى والنظر في أحوالهم وما يحتاجونه، فهذا أيضا من صور الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. صور الجهاد بالمال كثيرة، يجمعها أن أي أمر ينتفع به المسلمون في جهادهم ويحتاج إلى المال فالنفقة فيه من الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. إذن هذه فرصة عظيمة لأصحاب الأموال أن ينالوا الأجور العظيمة إذا أعانوا المسلمين في الجهاد، فقد يعجز صاحب المال أن يجاهد بنفسه، فلا يعجز عن النفقة في سبيل الله وفي إعانة المجاهدين على ما سبق ذكره. أيها المسلمون عباد الله، الباب الثاني والوسيلة الثانية من الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الباب الثاني والوسيلة الثانية: الجهاد بالنفس. والمقصود من الجهاد بالنفس الخروج بالنفس والبدن لمواجهة المعتدين ولمحاربة المعتدين ولحماية المسلمين من بلدانهم، وأيضا يشمل الخروج بذلك في جهاد الطلب. وأعظم الجهاد جهاد من بذل نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله عز وجل، فهذا هو أعظم الجهاد. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فما أعظمها من تجارة رابحة مع الله، وما أجله من ثمن، الثمن جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن بذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فما أعظمه من عطاء من رب العالمين، وما أوسعه من كرم، الله خلق الروح التي بين جنبيك وأعطاك المال، ثم وعدك أنك إذا أنفقت هذا المال وبذلت هذا الروح ف فقد اشتراها منك بأعظم ثمن، جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون عباد الله، تاريخ الإسلام خير شاهد على أهمية الجهاد وعلى أهمية بذل النفس والروح في سبيل الله عز وجل. يوم بدر خرج عدد قليل من المسلمين، قلة في العدد والعدة، بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فواجهوا جيش قريش الذي كان أكثر منهم عددا وعدة، ونصر الله أبطال المسلمين، فكان ذلك النصر أول نصر عظيم في تاريخ الإسلام. يوم أحد قتل 70 صحابيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء وأسد الله الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا ولنصرة دين الإسلام، فكان مثالا عظيما للتضحية والبذل، بذل النفس لله جل وعلا. في غزوة مؤتة قتل قادة المسلمين 3، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، قتلوا الواحدة والآخر، كل ذلك في سبيل الله جل وعلا، فكانوا مثالا عظيما أيضا للتضحية بالنفس والروح في سبيل الله جل وعلا. وكم تعدد وكم تذكر من الأحداث والوقائع التي سابق إليها أبطال المسلمين وبذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، حتى قال قائلهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون لله مصرعي،

بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام والبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإما سبق مما ذكرناه أن هذا الحديث يبين أن جهاد الكافرين ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل أيضا الجهاد بالمال والكلمة. وبقي الحديث عن الباب الثالث والوسيلة الثالثة من أبواب ووسائل الجهاد، ألا وهو الجهاد باللسان. الجهاد باللسان له صور كثيرة، من ذلك الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد الكافرين بالقرآن والحجة والبيان. هناك مواقف كثيرة في تاريخ الإسلام تدل على أهمية هذا الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان. من أشهر هذه المواقف مناظرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج المارقين، فقد ناظرهم ابن عباس وأفحمهم ورد على شبهاتهم، فرجع خلق كثير منهم من ضلالهم وغيهم. أيضا من صور الجهاد باللسان الصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة من الجهاد باللسان. أيضا من صور الجهاد باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أسباب خيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد باللسان. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد باللسان قول الشعر، أي الشعر الذي ينصر الحق ويدافع عن أهل الحق ويرد على أهل الباطل. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هجاء المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك. فالكلمة قد تكون أبلغ، أي يكون تأثيرها أبلغ من السيف والسنان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عمرة القضاء، جعل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه، أي اتركه، خلي عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، أي تأثير الشعر فيهم الآن أعظم من تأثير رميهم بالنبل. فالجهاد باللسان من

0: صوره قول الشعر، أي الشعر الحق الذي ينصر الإسلام ويرد على المبطلين. أيضا من صور الجهاد باللسان تحريض المؤمنين على القتال بأنواعه، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على الجهاد بكل أمر ينشط عزائمهم ويقوي هممهم، بالترغيب في الجهاد وبالترهيب من ترك الجهاد، أي من ضد من التخاذل عن الجهاد، بذكر فضائل الصبر والشجاعة وما يترتب على ذلك من الثمار الدنيوية والأخروية. فتحريض المسلمين على القتال هذا أيضا من صور الجهاد باللسان في سبيل الله جل وعلا. أيضا من صور الجهاد باللسان طلب العلم الشرعي ثم الدعوة إلى الله على بصيرة ونور بالحكمة والموعظة الحسنة، والرد على شبهات المبطلين من الكافرين وأهل البدع والضلالة، وأيضا إقامة الحجة عليهم. كل ذلك من صور الجهاد باللسان. ويدخل في الصورة الأخيرة أيضا تأليف الكتب والرسائل التي تبين الحق وتشرح الحق وترد على الباطل وعلى أهله. كل ذلك من صور الجهاد باللسان. أيها المسلمون عباد الله، هذه وقفة مختصرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عرفنا من خلالها أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل الجهاد بالمال والكلمة. عرفنا أيضا أن المجال مفتوح لكل مسلم أن يشارك في الجهاد، في جهاد أعداء الله عز وجل، فكل مسلم يجد نصيبا وبابا من هذه الأبواب التي تناسبه ويحقق هذا ويعمل بهذا الحديث. أيضا عرفنا من خلال ما تقدم ذكره أن هذا الحديث قد جمع ما دلت عليه أدلة أخرى كثيرة، دلت على أن نصرة المسلمين ونصرة الدين مسؤولية جميع المسلمين. فصاحب المال والغني إذا كان يملك المال وكان من الأغنياء فباب الجهاد بالمال مفتوح له، ومن كان معافى في بدنه فباب الجهاد ببذل النفس والروح أمامه، ومن كان صاحب علم وكلمة نافعة فباب الجهاد باللسان ينتظره. وإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة لشخص واحد فقد فاز فوزا عظيما. والحديث أيضا يدل على أن لكل مسلم نصيبا ودورا في جهاد أعداء الله الكافرين، فلا يجوز المسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد، بل يجب عليه أن يؤدي دوره، فإن الأمة لا تنهض إلا إذا أدى كل مسلم دوره في جهاد أعداء الله جل وعلا. وعلى كل مسلم أن يعد نفسه على ثغر من الثغور، وأنه على عمل من أعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. على كل مسلم أن يقوم بدوره، فلا يجوز ولا يستقيم لمسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد يسرح ويفرح ويمرح وغيره يقتل في الجبهات أو يجرح أو يعاني مشقة والتعب، هذا لا يجوز والله، بل عليه أن يقاتل أعداء الله بما يستطيعه، فإن الله تعالى يقول: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من معاني الآية أن جميع المؤمنين يجب عليهم أن يقاتلوا جميع الكافرين ولا يفرقون بين كافر وآخر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، أي دعا بعضه بعضا للمشاركة في الألم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحزن المسلم لمصيبة أخيه، أن يقف المسلم مع أخيه فواجب على المسلمين أن يقوموا صفا واحدا وأن يقفوا في خندق واحد يقاتلون أعداء الله ويحققون المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وهبوا جميعا لنصرة إخوانكم المقاتلين في الجبهات. كل واحد منا يجب عليه أن يؤدي الدور الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز المسلم أن يتخاذل عن عمل يستطيعه. الرجال والنساء، الكبار والصغار، العلماء وطلاب العلم والعامة، الأغنياء والفقراء، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن عمل يستطيع أن ينفع به المسلمين في الجبهات وأن ينصرهم في جبهات القتال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة ومن أعانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه سورة التوبة، قال التوبة، قال بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، قال تلك سورة بدر وسورة آل عمران سورة أحد، ولهذا تجد الآيات التي في آل عمران يذكر الله فيها معارك معركة أحد، والتي في الأنفال يذكر الله فيها سورة يذكر الله فيها معارك بدر. دين الله الإسلام قام على هذه المعارك بين حق وباطل، فليس مستغربا أن يوجد هذا. تلك بسيوف كان أهل الإسلام يقفون أمام الكفرة مستنصرين بالله، مستعينين بالله، متوكلين على الله، معتمدين عليه سبحانه وتعالى، بسيوف مسقولة وقلوب ثابتة وألسنة ذاكرة، ويهزم الله عز وجل أعداءهم، يهزم الله المشركين، يهزم الله الكافرين، يهزم الله، هزم الله التتر، هزم الله عز وجل سائر من قام على دين الله عز وجل. صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، فالله وحده هو الذي يهزم أعداءه وينصر أولياءه ويمكن لدينه في الأرض. الدين دينه، والخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن وله كل شيء، فكل شيء له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا التمحيص هو سنة الله في المؤمنين. أحسب الناس، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فنحن لله خلقه وملكه، أرواحنا بيده، يفعل فينا ما يشاء من حياة وموت وعافية وسائر ما يختاره لنا، هو أعلم بمصالحنا، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، له الأمر والفصل وله كل شيء، على الله توكلنا، اعتمادنا عليه وثقتنا به وضراعتنا إليه وأكفنا ممدودة إليه سبحانه وتعالى. حاشاه أن يذلنا، حاشاه أن يخذلنا، حاشاه سبحانه وتعالى أن يمكن أعداءه من أوليائه ويمكن زندقة والنفاق والكفر وسائر ما كان من البغي والعدوان من الحق والسنة والتوحيد. هذا دين الله أغير عليه منا، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه الذين آمنوا معه متى نصر الله والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله سبحانه وتعالى نصره قريب، ولكن ليبلوكم للبلوى وإياكم الاغترار مهما كان مهما كان. والله لو قتل من الحوثيين 1000 واحد أو 2000 واحد أو 10000 واحد ما كان ينبغي أن نعجب ولا كان ينبغي أن نغتر، لأنهم بغاة. وما يدريك أن الله عز وجل ينزل عليهم جنده وينزل عليهم بطشه ونقمته ويصب عليهم صوت عذابه. فالله أغير على دينه، فلله الأمر، ما هو منا، هذا من الله سبحانه وتعالى. والله لو قتل منهم من قتل أنهم بغاة معتدون، وأن الله لعل الله يستأصل شأفتهم ويمزق شملهم يبدد جهدهم ويكفي المسلمين شرهم. هذا أملنا في ربنا سبحانه وتعالى. من حديث صهيب عند النسائي أن نبيا من الأنبياء نظر إلى قومه قال لا يكافئ هذا، يعني معنى الحديث، أحد، أي لكثرتهم ولقوتهم ولما مكنهم الله، فخيره الله بين 1 أو 3، إما الموت، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم، وإما الجوع. قالوا أنت نبينا فاختر لنا، اختار لهم الموت، فمات في ساعة واحدة 70000. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهمس بشفتيه، قالوا ماذا تقول؟ قال فطنتم لي؟ قالوا نعم. فذكر الحديث قال لذلك أقول اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم بغى يريدون أرواحنا، يريدون دارنا، يريدون دعوتنا، يريدون عقيدتنا، يريدون إسلامنا، أين نذهب؟ نبتغي نفاقا في الأرض أو سلما في السماء؟ أينما ذهب السني إلا وهم يكيدون له ويمكرون له. وهذه دعوتنا وهذه دارنا، أرواحنا أرخص منها، أرواحنا فداء لها لهذه الدعوة. والله لا أغلى عندنا منها أبدا من دين الله عز وجل، لا مال ولا ولد ولا أنفس، ما أغلى عندنا من دين الله سبحانه أبدا. ولهذا من نكون نحن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صلى الله أن يكتب لنا الخير والنفع. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالنجدة النجدة معشر المسلمين، والنصرة النصرة على أعداء هذا الدين، النجدة النجدة والنصرة النصرة، والتعاون التعاون. نحن سهل، نحن أرواحنا سهل، أنفسنا سهل، دماؤنا سهل، أبناؤنا سهل، نساؤنا سهل، كل ذلك عندنا في حد قرارة أنفسنا، فيما أعتقده في نفسي وأرى من إخواني، كل ذلك سهل إن شاء الله. ولكن دين الله، دين الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الإسلام، عقيدة المسلمين، تمالأ عليها الزنادقة ومن والاهم ومن دفع بهم لاستئصالها لكبتها لتدميرها. هذا الدار أساس في الخير، أساس في العلم، أساس في الدعوة، أساس في نفع الإسلام والمسلمين، من زمن من نحو 40 سنة ويعتدي عليه البغاة الظلمة الفجرة الزنادقة لا لمبرر لا لشيء إلا العدوان والبغي وحب السيطرة وحب الهيمنة وحب العلو. نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين يكفينا ويكفي المسلمين شرهم. فالنصرة يجب على المسلمين أن يشعروا بما أوجب الله عليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تعاون البر والتقوى، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بلسانه وهذا بقلمه وهذا بدعائه وهذا بنفسه وهذا بجهده وهذا بدمه وهذا بلحمه وهذا بما يملك بشيء مما يستطيعه الرجل والمرأة، الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل من كلفه الله عز وجل في هذا الشأن يجب أن يقوم ما أوجب الله عليه في صد عدوان المعتدين ودفع بغاة الباغين والوقوف أمام الظالمين لإقامة الإسلام، لإقامة الدين، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، لرفع العدوان، لرفع البغي. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن قلنا من قبل والله لو اجتمع علينا ألوف لرأينا حقا علينا أن نجاهدهم بما يسر الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى، صابرين محتسبين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وفيها خلود أيضا ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. النصر ليس من كثرة، النصر ليس من عدة، إنما هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النصر من الله سبحانه وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ابتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لما ترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقتنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذا وعد الله الذي لا يخلف، هذا دين الله الحق. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالفلاح مقرون بهذه الأمور. وإياك والمخالفة الشرعية، النساء يمرن أمامنا وربما يكون بعضهم يلبس العباءات ويمر ونحن آخذون بزمام إخواننا أن يطلقوا عليهم الرصاص حتى لا يقتل من النساء شيء. لا نريد أن نقتل امرأة ولا نريد أن نقتل صبيا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، فإن هذا من المخالفات الشرعية لأن نخشى ضررها، إلا إذا حصل اختلاط أو حصل منها هجوم أو كذا فإن هذا يبيح هم منهم. في حال ما إذا حصل ضرر منها أو هجوم أو تقدم أو ما إلى ذلك ما قال فيه رسول الله هم من صلى الله عليه وسلم هم منهم. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، والله خرج الرافضة بطرا وخرجوا بغيا وعدوانا، نحن نعوذ بالله أن يكون حالنا منهم ومن أمثالهم، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيها الشيطان وقال إني بريء منكم نرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. زين لهم الشيطان أعمالهم ويقربون دباباتهم ومدافعهم وصواريخهم، وعلى أن خلاص سينتهي دين الله في هذا الديار، وسيبقى كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء عنيس ولم يسمر من مكة سامر. نحن على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل، نسأل الله مدده وعونه وتوفيقه إلى أن نقاتلهم بأدنى ما نملك مما نستطيعه ولله الحمد، ثم بعد ذلك أرواحنا لله سبحانه وتعالى، دماؤنا لله سبحانه وتعالى، لسنا مستعدين بفضل الله وقدرته ومنته وعونه وتوفيقه، نسأل الله عز وجل نصره، أن نخرج إلى مخيم ينصبون لنا مخيما من المخيمات نبقى فيه إما في يعني الملاحيط أو في أي مكان ونترك دعوتنا، هذا ما نحبه أبدا، الموت أهون إلينا من ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح جاءه ابن عمر فقال يا أمير المؤمنين ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يريدون روحك لا أكثر من أن تموت، ولا يعني فقير إيش يريد هؤلاء لا أكثر من أن نموت، إن قدر الله لهم ذلك وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه نذر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالموت لا يملكه أحد من الناس، الموت يملكه الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحتى إن قدر الله بشيء هذه ميتة لا أجمل منها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقرصة النملة لا أجمل منها أبدا، فهي خاتمة حسنة، نسأل الله حسن الختام والخاتمة الحسنة، كل مؤمن يسعى إليها في بيوتنا في ديارنا، لم نذهب إلى أي مكان نعتدي عليهم يقصفون ويعتدون ويبغون، سائلين مولانا سبحانه أن يبطش بهم وأن يقتلهم قتلا ذريعا، أن يصب عليهم البلاء صبا ويكفينا شرهم. وهكذا هذا ما إيش يريدون منا؟ هذه دعوة لها 40 سنة في طاعة الله، هذه دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذه دعوة إلى توحيد الله عز وجل العقيدة الصحيحة، هذه دعوة أهلها يحفظون كتابه يحفظون سنة نبيه، هذه دعوة أهله يدعونه إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ولن يضيع الله دعاءهم صغارا كبارا في هذا الموضع وفي غيره، وسائر المسلمين ممن له رحمة ممن له إيمان كلهم متألمون مما يحصل من هذا المجرم الباغي الذي يعني نفخه الشيطان وزين له أعماله، قطع طرق الناس، قتلهم وسلبهم ونهبهم، أزهق أرواحهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، نهبهم، أذلهم، أهانهم، لا يريد لإنسان يخالفه أي مقام، لم يكرم كبيرا لكبره ولا صغيرا لصغاره ولا امرأة ولا صبي ولا يرحم، يقطع الطعام والمعاش، يقطع الطرق ويحاصر بما لا يفعله يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا كذلك أيضا ولا شيء ولا مردة الجن، ما يفعلون هذا، ما نعلم هذا أبدا إلا من قبيل هذا الحوثي الذي لا يريد الأرض إلا له على مبدئهم، وما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غالطون بها. اليمن يريدون أن تكون تحت قبضتهم كعصفور في يد الإنسان ويبطشون من هنا يبطشون. وجب الجهاد والله، وجب الجهاد على حياة أو موت، وجب الجهاد والله، وثبت الجهاد على كل من عنده غير على دين الله، وجب الجهاد والله، جهاد الدفع الذي هو واجب على الرجل والمرأة إذا اعتدي عليها وعلى من يملك قدرة أدنى قدرة لدفع نفسه وعن غيره من المؤمنين، وجب الجهاد والله. ونسأل الله سبحانه وتعالى نصره وعونه وتوفيقه وتسديده، أن يثبت أقدام إخواننا في مواقعهم وفي متارسهم وفي بيوتهم وفي طرقهم وفي صلاتهم وسائر شؤونهم، وإياكم والغفلة، إياكم والكسل عن الدعاء، إياكم والإنشغال بالحديث والكلام فيما حصل كذا وحصل كذا، يقبل حتى الاتصالات، قفل جوالك إن كان ولا بد قفله، بس ويقبل على ربك لا لنا إلا الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. كل ما دون الله، كل ما دون الله سبحانه، ما دام الله سبحانه وتعالى راض عنا، كل ما دونه ناصيته بيده، وهو خلق من خلقه يفعل فيه ما يشاء. هذه كلمة مختصرة، نصيحة بين يدي درسنا مع إخواننا وأحبتنا الذين فيما نعلمهم، ولله الحمد على بسالة، على شجاعة، على ثبات، على توكل، الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك كفي وهدي ووقي وتنحى عنه الشيطان. وهكذا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو أجهل علي. هذا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله واستعن بالله على حياة وموت، إن مت فأنت على خير، وإن حييت فأنت على خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أولادك لهم الله، نساؤك لهم الله، ديارك وأرحامك لهم الله، أنت لك الله. كل يتولاه الله بولايته، ويحرسه بحراسته، ويرحمه ويحفظه ويرزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. لا تطلق رصاصة إلا في لحم، أنا لك ناصح، إياك والتبذير، إياك ولا يعني انزعاج، لا تطلق رصاصة إلا في لحم، إياك كذلك أيضا والانفعال، ولكن لزم السكينة، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وهكذا، نعم، ولا يذهب من هناك رم من بعيد ومن بعيد وأنت تضرب عليه، لا، دعوا حتى يقرب، واستعن بالله، والله معك، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والحمد لله الذي كابتهم والذي أخزاهم، نسأل الله أن يخزيهم وأن ينصرنا عليهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو يعلى. ومناسبة الحديث من الآية المعية، فإن أبا بكر وعمر كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كذلك. وإن كانت المعية هنا دنيوية، والمعية في الآية أخروية، ولكنها شاملة، فإن المعية الدنيوية هي سبب المعية الأخروية. من كان مع الصالحين في الدنيا كان معهم في الآخرة. المرء مع من أحب يوم القيامة. وأبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه شهيد، وهو شهيد. ما عليك إلا نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان عثمان، عمر وعثمان. فعمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي في صلاة الفجر، دخل في صلاة في الصلاة وقد أعد المجوسي سكينا مسموما ومحددا من الجانبين، فلما بدأ في الصلاة يقرأ أو دخل في الصلاة هجم عليه في وقت مظلم لأن المساجد ما كانت فيها أسرجة، ووجأه بالسكين وطعنه بالسكين، وكان الناس في صلاة ما كانوا مستعدين للقتال، وجعل يطعن بسكينه يمينا وشمالا حتى طوقوه وأخذوه. يقول نريد إخوة يتعاونون في إدخال الدقيق الآن، اذهب مجموعة. السبب في ذلك عداء المجوس للمسلمين قديما وحديثا. المجوسي كان علجا في المدينة ومن سائر العلوج الذين هم في المدينة، وتربص بعمر رضي الله عنه بحجة أنه زاد عليه الخراج وليس كذلك. هذه كانت عبارة عن دعوة أو مجرد عذر، فإنه لم يزد عليه ما يضره، كما أنه زاد على غيره من جنسه. وقتل شهيد رضي الله عنه، وأراد الله له أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحجرة، وبجانب أبي بكر رضي الله عنه، وعثمان كذلك قتل شهيد بعد 80 سنة، من 80 عاما من سنه، شيخ كبير، وعدى عليه الخوارج وظلموه ولفقوا عليه تلفيقات أوهى من خيوط العنكبوت، واجتمع عليه الخوارج من مصر ومن غيرها، وشحنوا لهم أناسا من الداخل حتى امتلأت قلوبهم على أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم هجموا عليه في داره، وبرز إليهم وخرج عليهم وهم على البلاط، ووعظهم وذكرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديثه وحديث ابن مسعود: ثيب الزاني نصف النصف التارك لدينه. أن هذه الثلاث كلها ليست عند عثمان أبدا، لا من قبل ولا من بعد، أخبرهم بذلك، وكلهم مقرون على أنه لم يحصل منه زنا بعد إحصان، ولا كفر بعد إسلام، ولا استبدل بدينه شيئا، ما عنده من ذلك شيء، ولا حتى من غيره. ولكن يا إخوان، الباغي باغي، وأصحاب البغي لا يعرفون الحق، تعمى أبصارهم عن الحق تماما، وتنطمس قلوبهم، ويفتنون، ويزين لهم الشيطان أهواءهم حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا، وهي فتنة على المؤمنين، ويدخل عليه بعض الناس ويقتلونه في داره عليه رضوان الله، مظلوما كبير السن، أمير المؤمنين تستحي منه ملائكة الله، ومستحى منه الخوارج ما استحيوا من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة حيا قبل أن يموت. كل هذه المناقب لم يعرفها الخوارج، وذبحوه، طعنوه بالسكين وقتلوه. ومن هنا معشر المسلمين، إياكم والخذيلة، فوالله إنها تمكن للعدو وتفسد الدين والدنيا. إياكم والتخاذل والخذيلة. ولنا في هذا درس عظيم والله. أمير المؤمنين عثمان يقتل في المدينة، وما كانوا يتوقعون أن هؤلاء سفهاء الأحلام يقتلونه، كانوا يظنون أنهم يناوشون يصايحون، ولم يفجأهم إلا وهم يقولون: أمير المؤمنين قتل، قتله الخوارج. فعلا بارك الله فيكم، هؤلاء الخوارج عندهم شدة شيطانية وفتنة، زين لهم الشيطان أعمالهم، قاتلهم الله، لا يبقى زمن من الأزمنة إلا وهم يحدثون فيه شرا. ويقول المعلم رحمه الله: لم يجن المسلمون من ورائهم إلا شرا. القصد من هذا أن المؤمنين إذا تضافرت جهودهم كبت الكفار والمشركون وأعداء الدين، وأن المؤمنين إذا تخاذلوا صاروا كتلك القصعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث بعضهم ينتقده لكنه في الباب والواقع حاصل. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى القصعة الأكلة على قصعتها. تعال يا فلان الغداء، تعال يا فلان الغداء، اجتمعوا على تلك الصحن، هذا يبطش من الصحن قليل وهذا من الصحن قليل، وكملوا القصعة، وإذا بالقصعة فارغة، تعال القصعة الإناء الذي يؤكل عليه، وربما لعقوه أيضا بعد ذلك. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن المسلمون مليارات، بالمليار ما عاد صار بالمليون، الذي يحج الذي يحضر الحج الذي يحج ربما يعتمر يكون حج في هذا السنة 5 مليون كذا كذا مليون حج فقط، تلك المشاعر. وكم من الأمم في بلدان الله الواسعة، أنتم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا همه بطنه، وهذا همه يعني مسؤوليته، هذا يقاتل من أجل دنياه، وكل مشغول بشأنه عند أمور الدين وأمور الهدى. الجهود لا تنشط كما تنشط للمصالح الدنيوية، والله ربما يقاتل إلى آخر قطرة من دمه على أتفه الأسباب الدنيوية والشرف وما إلى ذلك. هذا هو. لما كان كذلك ينزع الله مهابتكم من صدور أعدائكم، ما أنتم قلة لكن الهيبة من صدور الأعداء تنتزع، يروا الناس بعد حوالهم وبعد ما هم حول شيء وهم عندهم أولئك قوة وشراسة، فيكون كذلك. ويقذف الله الوهن في قلوبكم بهذين الأمرين المستمدين من الأمر الأول، كونهم غثاء كغثاء السيل، أي المسلمين في آخر الأزمنة كغثاء السيل. وتعلمون غثاء السيل، انتظر لما يجي السيل، أول السيل إيش يأتي فيه؟ يأتي فيه زبد وكراتين وقطع وأشياء وأوساخ، غثاء كغثاء السيل. هذا مثل شديد والله على الناس، نعم، وعلب معلبات وأشياء يعني ما تأتي لك مزبد هكذا في الأعلى، لا يشرب منه ولا يستطاع حتى يتوضا منه، ولا انك ولا كذلك ايضا ما يحمل الاوسخ. غثاء السيل الذي هو الذي ياتي به السيل، ما اول ما ياتي الا بالاوسخ. فاذا المسلمون الان ملطخون بذلك الذي سمعتم بالغثائيه، وهم بحاجه الى توبه الى الله عز وجل وصدق معه واخلاص نيه لله سبحانه وتعالى، ونظرة إلى الآخرة صحيحة ثاقبة تؤهلهم لمرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا تحقق ذلك منا وعلم الله صدقنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرتكم خيرا ما أرضي منكم. إنما كان القصد بارك الله فيكم أنه إذا حصلت شيء من الخذيلة يحصل شيء من الجسارة والتمكن وبرز القوى من الأعداء، وإذا حصل تضافر جهود المؤمنين ينخنس العدو كما ينخنس الشيطان. وتأمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في حالة فتور وإرهاق وتثاءب وقال أي مرهق تعبان، يفرح الشيطان، يفرح الشيطان لأنه متعب ومرهق. وإذا أكثر من ذكر الله عز وجل ينخنس الشيطان ويضعف ينخنس. ومن ذلك أنه إذا سجد سجود التلاوة يعمد الشيطان يبكي، وهكذا كلما قوي المؤمن ضعف الشيطان، وكلما ضعف المؤمن قوي الشيطان. وإذا كان ذاك الشيطان الذي هو مسير شياطين الإنس يعني للشر، بعدما يقدر الله عز وجل فإن شياطين الإنس على هذا المبدأ، إذا ضعف المؤمن قوي قوي، وإذا قوي المؤمن ضعف. والفضل يعود إلى رب العالمين، والملك له والخلق له والعزة له، فهو قد وعد ووعده الحق لا يخلف، أن المؤمن يمكنه، أنه يمكن المؤمن الصادق الإيمان. قال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهو قد وعد بذلك كله، وعد المؤمن أنه بعد الخوف يأمن ويعبد الله ولا يشرك بالله شيئا، يبقى على توحيده. هذا إذا أحقق مراد الله سبحانه وتعالى. كان مناسبة هذه المذاكرة عند قوله وشهيدان، الشهيد عمر والشهيد عثمان. شهيد عمر من المجوس، عمر شهيد من المجوس، أراد الله له أن يكون شهيدا على يد مجوسي. الحمد لله أن جعل الذي لم يجعل قتلتي على يد مسلم، قال يعني قتله كافر. وعثمان شهيد الخوارج، فقتل الخوارج شهداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتله. فخير قتيل هو قتيلهم، وخير شهيد شهيدهم، أي الذي يستشهد على أيديهم. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن، وأن يعز الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله. تفضلوا حفظكم الله.
3: أخ يقول: هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل، هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس، وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين، فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا، يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون: إلى متى نبقى نطلب العلم؟ فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول: اطلب العلم واترك هذا الأمر، لا تشغل نفسك به. سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط. ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرة من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو؟ سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
4: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم، وفي هذه البقعة الطيبة المباركة والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص ونحن نجاهد هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان يئن، منهم من أجهدوا عليه وأنهوه ومنهم ما يزال يئن، ومنهم من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون

وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير فأخذه على حدة ثم كشف عليه، فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره، وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله، فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بني النظيرة حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله، وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاه ونهش منها النبي نهشة، بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن، ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية، أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك، ثم بدأ يأخذ بعض العلوم، وكان صاحب لسان طلق، وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات، فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة، وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز، ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة، فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان، وأن عثمان ظالم وأنه يظلم وأنه يفعل وأنه يفعل، وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم وظلم حرام. وهذا الرجل كذاب، وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله، بل كلامه ليس بحق من أصله بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم، عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها، فجاءوا إليه وقالوا له يا علي أنت قال علي من أنا؟ قالوا أنت الله.

وفيهم عبد الله بن سبأ، وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه: ويحكم أيها الناس، أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا: نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرا قائد جيشه رضي الله عنه، فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخذيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ
الخلافة وقتال معاوية بوسيدي، لكن على مضى غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة يقولون له تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة 20,000 رسالة، تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصره بالدبل. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه يا حسين لا تخرج هؤلاء مكره، ونصحه فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوه، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو ميزت شيعتي لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الخليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن أبي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 71. وإن كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصروا، قال صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن كبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وأما الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه فقال اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد، وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

كتهافت الفراش ثم لقدتموها سفها وبعدا وسحقا وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة أهل الكتاب. ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24، وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول، أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا، وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. في المجلد الثاني الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون: ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه صادق الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كلما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم: أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها: أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا،
ولكنك قد فعلت فعلتك هذه، ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن، عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا تيس ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله، التي لابد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منه. أنت أيها المسلم، التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة، فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية أيضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر وأغلقوا محلات التجار وأمروا النساء بأن يخرجن قد كشفن عن رؤوسهن وهن يلقن الخدود، وأمروا بالدفوف أن تبرق، ثم أحيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الآن في بلاد العراق. لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم، ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض، وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث، هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم، وهم يدعون الله، لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا، ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجؤون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر، ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما، وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل، وهم يقتلون الحجاج ويقولون لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا، بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد
وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل، الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة، ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول، العباسية لها هيبة لا يمكن الدخول، إذا أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي، هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني، يعمل رسالة من وزير الدولة محمد بن العلقمي إلى هولاكو. أما بعد، فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، بل يقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق، ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاك الدخول، 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو، لم يبقى في العراق من الجيش إلا 10,000، فتعال هيا. هجم هولاكو ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون، 100,000 و100,000 500,000 و500,000 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح! فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم مما يزيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم: اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد
حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف جلسون وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم، فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقدار إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت، حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون دهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول: لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكوي قائلا: أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو: اقتلوه. لماذا؟ قال: لقد خنت إخوانك، ومن باب أولى أن تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة إذا تسلطوا. ولهذا أنا أوجه نصيحة من هنا للرئيس والأمن ووزارة الداخلية والدفاع ألا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم أسود. يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة، فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا أحد بأسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لأنهم يشتغلون على بعد. خططهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، أي خطة متوسطة المدى كما يعرفها أهل التخطيط. 50 عام، 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق أهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في أيام صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الإفرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال، وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال عليه، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يفعل الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل حرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك دوارك ونبذلك أمريكا، أحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحمه
صلاح له في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الاسطول جاي وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات: إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها، أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي في الوقت الحالي الآن من أهداف الخميني تصدير الثورة، مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يوصلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة 12 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران. رأسا في بلاد السودان كذلك، يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبا بكر في المنبر. ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة
الاثنى عشرية، والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الاشتعال. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر، يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء. الآن توقفت البعثات بفضل الله، الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم، وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسومونها. ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتبى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة و20 عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادعي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة، الذي كنت تحذر منه وقع رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج. أنا ما أنا داعية فتنة رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة رحمة الله على الشيخ رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل تورتة ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة. أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله، ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا، هذا هو الحق، لا. إذا ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب
من أجل أن نضحك على المغفلين. معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل وافقت إيران وحرب من أجل 2 أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي في بلد من أجل 2؟ والله ما ضحي بلدي من أجل 2 أسرى، في 60 داية ل2 أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي بلدي. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت، ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة، لماذا؟ يهيئوا جو لحسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل 2 جنود ولا 3، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان، السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل، هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة، هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري، أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة، لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية، الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صادر نقيم دولة رافضية في اليمن، يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل، استعجل، والله أنه استعجل في الوقت الطيب، نعمة، والله نعمة، لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو قد يدك في رقبتك في أيديهم وذبحوك، لكن الحمد لله نقضي عليهم بإذن الله كفيروس الإذ، لا فيروس الخنازير، هذا إنفلونزا الخنازير، إن شاء الله يقضى عليهم في مهدهم بإذن الله، قولوا إن شاء الله، سأل الله أن يهلكهم بإذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها، احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفأر يدخل أو لا، هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام 12، قالوا هرب في عام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة.

ويخطر ربع الأرض ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء، لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين كحج المسلمين؟ لا، مظاهرات حرب. في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا إسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86، 600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية، والله ما بحول الإسلام. المسلمين العرب دخلوا مساكين، والعالم كله دخلوا لا سكاكين ولا خناجر، وهذا لا دخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول ومن دخله كان آمنا، وهم دخلوا يحاربوا يقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة، وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول والله أنهم على حق، والله أنك خبل وعقليتك خبلة، وأنت في حالة لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى. عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها، لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة، عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب، ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست في صعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا. عليك غضب الله، وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة، أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي حاربوا. لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم، منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في صعدة جندي، استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم، قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة، ونحن نرشقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه.

يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي. اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدريل الكهربائي، يخرمون رأس خرم قرن ويخرقون جلد خرق بالدريل الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول هو من أبناء صعدة: لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت: لعل منزلك أمريكي. عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله. وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أفكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية. أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا. الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء. إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك. إذا لم تستطع فبالدعاء، أن يهلك الله الحوثي وأصحابه وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا. فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة: نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة. فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء: اتقوا الله. وإن كان الكلام مؤلم، الخطر يدهم البلاد والعباد، اتقوا الله. لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدة ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علينا الله.

ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقالوا يا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر

الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم

يقول: الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون مع الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران، حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة، والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات. وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا، لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة، ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذا، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين، من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة وأن يعتني بدعمها ودعوتها؟ هذا خير للإسلام والمسلمين دينيا واقتصاديا وسياسيا. أما دينيا فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك. يعني أمور كثيرة كان يعتني بها، لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له وسبق لأهل الباطل، لأهل الرافض، لأهل يعني ماذا، الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يقصرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد، لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعما ومشربا ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من البلدان اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، ووفق الله من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة، من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد سترون خيرا. وذاك الذي يذهب يتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات ولا تدري إلا وعنده الألف والألفان والأكثر. وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير، إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاها، أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله.

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل. فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب. فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا، والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي،
وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة، وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة، لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون، لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله، يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن، بل في الأزمنة المتقدمة. فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف. إي والله، خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس، تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين، وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم. ولو كان هذا المكر، مكر الكفار ومكر الأعداء، لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله، وليكثروا من ذكر الله،
وليستعينوا بالله وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم، أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة، قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فالح ومن إليه، وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قرر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة، فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه. ولكنهم فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل
وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورمية على أهل السنة فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وما ينطوي عليها وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. إي والله فلن يصلوا، الطريق عنهم والباب ماذا عنهم مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى تلك الثمار العالية فيستظل بظلها ويتغذى من ثمارها ويهنى بالعيش في ظلالها، وهذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يوصل إليها من شاء ويقطع عنها من شاء. والعبد مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال.

إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة. فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها، ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب

أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها، وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى، فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة، هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها، ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. إي والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة، أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا، وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف، لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث، أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر، الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة، والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال، نعم، ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل،
نعم. فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو. ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل، ما تجوز الهدف، وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل. وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا. فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها، نعم، الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء. لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه، من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا ماذا؟ إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. نعم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم. ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء، فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر.
وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر، كما سمعتم لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض هذا التفسير البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب، وبسطة في الجسم كذلك جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم، تفضل عليكم بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام، فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا، الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه، بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد، فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن، وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. فإذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه، ولو شئنا لرفعناه بها. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم، حافظوا على دينكم، وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا
مشكورا والمعذرة مرة أخرى والحمد لله وجزاكم الله خيرا.

0: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة منذ أن خرج شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله من بلاد الحرمين إلى محافظة صعدة وإلى مسقط رأسه، وهي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تبصر الناس بدين الله عز وجل، تبين لهم توحيد الله جل وعلا كما سمعتم من المشايخ آنفا، تحذر الناس من الفتن والشرور، تحذر الناس من القتل والقتال، تحذر الناس من الإرهاب، تحذر الناس من التشبه بأعداء الإسلام، تحذر الناس من ترك الواجبات، تحذر الناس من ارتكاب الآثام والمحرمات، تحذر الناس مما يعود عليهم بالضرر في الدنيا والآخرة. ولهذا انتفع المجتمع بدعوتهم، ما حل أهل السنة بلدا ولا دعاة الدعوة السلفية قطرا إلا وحل فيها خير عظيم وذهب عنها شر كثير. جاء شيخنا إلى هذه البلاد والبلاد تعج بالشركيات والبدع والخرافات والقتل والقتال والثأرات وغير ذلك من الشرور والشحر والسحر والشعوذة وعبادة غير الله عز وجل، فجعل يعلم الناس ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاجتمع إليه أهل الخير وأنصاره وعباد الله المؤمنين من هنا وهناك من اليمن وخارجه، ليس لهم مطلب إلا أن يتعلموا دين الله، إلا أن يعبدوا دين الله، فجعل كثير من أهل الشر يحاول اصطياد هذه الثلة واصطياد هذه البقعة واصطياد هؤلاء الأخيار إلى جانبه وإلى صفه وإلى باطله، ولكن أهل السنة أبوا إلا أن يخضعوا لله، وأبوا إلا أن يوحدوا الله، وأبوا إلا أن يعبدوا الله، وأن يسيروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتعجب أن تسمع في إعلام الرافضة، سواء في قناة المسيرة أو غيرها من وسائل الإعلام، أنهم يتهمون أهل السنة أنهم إرهابيون، وأنهم عملاء لأمريكا وغيرها، وأنهم أصحاب تفجيرات. من الذي حذر من أصحاب تنظيم القاعدة؟ من الذي بين باطلهم؟ من الذي حذر المجتمعات منهم؟ أو ما كان شيخنا رحمه الله قبل أكثر من 20 سنة وهو يقول لأصحاب تنظيم القاعدة أو ما يسمى بجماعة الجهاد، قالهم جماعة الفساد، هم جماعة الفساد. ولو نظرت بالمقابل عبد الله إلى ما تصنعه الرافضة لوجدت أنه غاية في الإرهاب وغاية في الإجرام وغاية في الفجور، سواء كان في اليمن أو في خارج اليمن. انظروا ما يصنع الرافضة في بلاد سوريا، في كل يوم يقتل 100 أو أكثر أو أقل من دماء المسلمين التي تسفك، والناس ينظرون والناس يسمعون. أي إجرام أعظم من هذا؟ نساء أهل الإيمان في بلاد سوريا تنتهك أعراضها في أوروبا وفي تركيا وفي الأردن، بل وربما في اليمن، بسبب ماذا؟ بسبب إرهاب الرافضة وإجرام الرافضة وما تصنعه الرافضة في تلك البلاد. وأما البلاد اليمنية فلا يكاد جبل ولا تكاد قرية ولا تكاد تكاد مدينة ولا تكاد محافظة إلا هي تشكو ممن قتل من أفرادها، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو من المواطنين العزل أو من أهل السنة وطلاب العلم. اسأل يمنة ويسرة، ابحث هنا وهناك، كم تجد من الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت والمساكن التي هدمت؟ اذهب إلى بلاد تهامة، انظر إلى تلك المخيمات التي أخرج أهلها من ديارهم ظلما وعدوانا، شردوا، خربت مزارعهم، هدمت منازلهم، انتهكت أعراضهم. اذهب وابحث هنا وهنا لتجد المآسي، ولتجد كثيرا ممن يتألم. ذاك قتل ولده، وذاك قتل أبوه، وذاك قتل طفله، وذاك هدم بيته. أي إجرام أعظم من هذا عباد الله؟ سل جبال صعدة، سل جبال نشور، سل جبال الرزامات، سل جبال بني معاذ، سل جبل البراقة، سل بلاد الحيرة، سل جبل سفيان، سل المهابر، سل جبال مران وحيثان، سل بلاد رزح، كم سفكت عليها من الدماء؟ سل جبل الفحلوين والشافعية، كم سفكت من الدماء؟ ظلما وعدوانا، أي إرهاب أعظم من هذا؟ أي إجرام أعظم من هذا؟ أهل السنة والجماعة الذين لا يحملون إلا المصحف وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، يحملون الخير للناس، يعلمون الناس دين الله وشرع الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقولون الحق وإن كان مرا، ويقولون الحق وإن كان مرا، ومع ذلك يبتلون، ومع ذلك يظلمون، ومع ذلك يتهمون أنهم إرهابيون، وأنهم يعيثون في الأرض فسادا. سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرافضة في أيامنا، في بلاد صعدة يسومون أهلها سوء العذاب، يأخذون أموالهم، إن لم تعطي الخمس فأنت ممن ربما يسجن وربما يسحل وربما يقتل. تهراق الدماء، ولا نكير، ولا من يتكلم، ولا من يقول شيئا في هذه الأيام المباركة التي هي أيام العبادة، أيام الصيام، أيام القيام. يقوم المسلمون بصلاة التراويح، وإذا بالرافضة يمنعونهم، منعوهم في أماكن عدة، في بلاد رازح وفي بلاد فوط في خولان وفي غيرها، يمنعون من عبادة الله تبارك وتعالى. المسلمون في دار الكفر وفي واشنطن وفي بلاد بريطانيا وأوروبا يعبدون الله، لا يمنعهم أحد، يصلون كما يشاءون، وعند الرافضة يمنعون من هذه العبادة. أي إرهاب أعظم من هذا عباد الله؟ منهم من تغلق عنهم المكرهونات، ومنهم من يستجوب. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة التراويح، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يعبد الله. فأي الفريقين أحق بالإرهاب؟ أهل السنة أم هؤلاء الأرجاس الأنجاس؟ سمعتم قديما وربما قرأتم ونظر بعضكم إلى ما صنعه الرافضة بصدام حسين، شنقوه في يوم عيد الأضحى، رسالة عملية لكل حكام المسلمين والعرب أن الفرس وأن الرافضة سيصنعون بهم كما صنعوا بصدام إن لم يستفيقوا، وإن لم يرجعوا إلى الله، وإن لم يتمسكوا بدين الله عز وجل، وإن لم يتكاتفوا في دفع هذا العدوان. أهل السنة والجماعة دعوتهم رحمة، دعوتهم خير كما سمعتم كثيرا، ولكنهم لا يرضون، أن يظلموا، ولا أن تسفك دماؤهم، ولا أن تنتهك أعراضهم. وبأي حق يحصل ذلك؟ وبأي حق يكون ذلك؟ فهم لا يرضون، بذلك، ومع ذلك يقولون الحق وإن كان مرا، لا يتزلفون لأحد ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى. يقولون الحق أينما كانوا، في أقوالهم، في خطبهم، في كتبهم، في مساجدهم، ظاهرهم كباطنهم، عقيدتهم الكتاب والسنة، لا يخفون شيئا ولا يبطنون الشر للمجتمعات. هذه البلاد الطيبة، البلاد اليمنية التي يحرك أعداء الإسلام لها المؤامرات لنشر الفتن فيها وزعزعة الأمن فيها، إنهم لا يرضون لنا إلا أن نكون كسوريا أو كليبيا او كمصر او كغيرها، ولهذا ينشرون الشر. وما تلك السفن التي قبض عليها على السواحل اليمنية من قبل ايران امدادا للرافضة الا لاشعال الفتن في البلاد وزعزعة امنها واذهاب خيرها التي اثنى الله جل وعلا على اهلها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده واحسانه ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. قال الامام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف. وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر في السابع أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ولعنتهم، فقال ما لك؟ قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهدى.

فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا. وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب، وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله. وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار، شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه ثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يلي في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم، فيكون الموت عليهم ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أنه وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. وإذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواة يروونها بإثباتها، وبعض الرواة يروي بدون واو كرواية سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت، ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى حسين بن ذكوان المعلم يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني بسر بن سعيد قال الحافظ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بسر بن سعيد. قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا الباب في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. جهزه أي جهزه بما يحتاج للقتال، جهزه بطعامه بشرابه بنفقته بسلاحه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي من حيث الأجر يكتب له مثل أجر هذا الغازي منذ أن يخرج إلى أن يرجع. وجاء تقييده في بعض الروايات أنه يجهز حتى يستقل، أي بمعنى يستكفي فلا يحتاج إلى شيء من غيره. من جهز غازيا حتى يستقل، بمعنى أنه جهزه تجهيزا تاما بحيث أنه لا يحتاج إلى شيء آخر مما يحتاج في القتال من غيره، وهذا فضل عظيم. جاء في بعض الألفاظ: كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. وجاء في بعض الألفاظ: كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، خلف أي فيما يتركه من أهله وأولاده وبيته. فإن الغازي في سبيل الله يشغل بالجهاد بالقتال عمن خلف، فإذا لم تحصل لهم كفاية شغل ذلك الأمر باله ولا يستطيع معه الاستمرار في القتال. فإذا وجد من يخلفه في أهله بخير، برعايتهم بالقيام عليهم بالإحسان إليهم بنفقة ورعاية وما يحتاجون بدون ريبة ولا كلام محرم، بل يخلفهم بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال العلماء: كحرمة أمهاتهم، أي من حيث الحق الواجب عليهم في الإحسان إليهم والنفقة، وأيضا من حيث وجوب صيانتهم وعدم السعي معهم في ريبة أو شر، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد من المجاهدين فيخونه رجل من القاعدين في أهله إلا وقف بين يديه أو أقيم بين يديه يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: ما ظنكم؟ فيخلف الغازي في أهله بخير، بكل وجوه الخير، ويحرص عليهم كما يحرص على من يليه. فهذا أيضا قد غزا، أي له أجر الغازي وثواب الغازي في سبيل الله. فإذن هذا الباب في فضيلة من جهز غازيا أنه يكتب له مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي، أو خلف غازيا في أهله بخير أيضا فله مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي. ويستفاد من الحديث الثاني أنه يخلف الغازي في أهله حيا وميتا، يخلفه حيا أي حتى يرجع إذا رجع، أو يخلفه في أهله إذا مات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أم سليم ويدخل بيتها ويقول: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم بمن ترك أصحابه خلفهم. فيستفاد من هذا أن من خلف غازيا في أهله حيا كان ذلك الغازي أو قد قتل. بقي استشكل بعضهم على هذا الحديث فقد غزا، وبعض الألفاظ التي فيها له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد: بعث بعثا إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، الأجر بينهما. وفي رواية: ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فما هو الجمع؟ هل له مثل أجر الخارج أو له مثل نصف أجره؟ ذكر الحافظ رحمه الله عدة توجيهات لأهل العلم، ثم اختار مما ذكر من التوجيهات أن بعضهم قال هذه كلمة نصف زائدة في الحديث، مقحمة في الحديث، والصحيح كان له مثل أجر الخارج، وأما كلمة نصف فزائدة، وهذا قول ليس بقوي، بل هذه الرواية ثابتة في الصحيح. ومنهم من ذكر غير ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بالخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين. يعني أن المعنى على ما ورد في اللفظ الأول في حديث أبي سعيد: والأجر بينهما، أي يخرج الخارج والقاعد يخلف في أهله بخير والأجر بينهما، والأجر بينهما أي نصفين، فيوافق الحديث السابق يكون للقاعد مثل ما للخارج ولا إشكال فيه. فالأجر بينهما أي بين الخارج والقاعد، فهذا خرج وقاتل وهذا كفاه في أهله ورعاهم بعده، فالأجر إذن بينهما. فيصح أن لكل واحد منهما نصف، لهذا نصف ولهذا نصف، النصف الآخر، فيكون الأجر الحاصل بينهما، فيكون للقاعد مثل ما للخارج، وهذا محتمل. وإلا الحديث وأيكم خلف الخارج في أهل ومال بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فلم يقل له له نصف أجر الخارج، أي وللخارج نصفه. وأيضا في الرواية الأخرى بينت أنه لا ينقص من أجر الخارج شيء، فبعضهم حمل على أن له نصف أجره، أي من حيث أصل الثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، أي يشارك في أصل الثواب. وأما مضاعفة الثواب فهذا خاص بمن باشر العمل، خاص بمن باشر العمل وفعله، فيكون الخالف له مثل أجر القاعد، أي مثل أجره بدون مضاعفة. فإذا ضعف أجر الخارج كان للقاعد نصف ذلك، أي بالنسبة إلى ما ينال من أصل الثواب وما حصل من المضاعفة فيه. وذكر في هذا الباب حديثين، حديث زيد بن خالد الجهني من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، قال العلماء لم يكن يدخل بيتا بالمدينة أي بكثرة، وإلا فقد دخل بيت أم حرام بن ملحان، بنت ملحان كما تقدم، وهي أخت أم سليم. وبعضهم حمل أن بيتهما واحد، بيت أم سليم وأم حرام، إلا على أزواجه، فقيل له أي في كثرة الدخول، فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان الذي طعن وكان مع أصحاب بئر معونة، فقال فزت ورب الكعبة. والمراد قتل معي أي أنا الذي أخرجته وبعثته في هذا البعث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا معهم في بئر معونة. قال الحافظ قال والمراد بقوله أخوها حرام ابن ملحان، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال تنبيه، قال ابن المنير مطابقة حديث أنس للترجمة، هي الحديث الثاني في قصة أم سليم، من جهة قوله أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد عليهم رحمة الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الجهاد وأصوله الثلاثة: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، والجهاد باللسان. فهذا الحديث العظيم يبين أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل هو أوسع من ذلك، وله طرق ووسائل متعددة، يجد كل مسلم في هذه الطرق والوسائل مجالا للمشاركة في جهاد أعداء الله الكافرين والمشركين. هذا الحديث يدل على أن لكل مسلم دورا ونصيبا في جهاد أعداء الله، لأن الأمة لا تنهض إلا باجتماع جهودها، ولأن العقيدة لا تحفظ إلا باجتماع السيف مع الكلمة والمال مع التضحية. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كله بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالحديث يدل على أبواب ثلاثة من أبواب حماية الدين ونصرة المسلمين. الباب الأول من هذه الأبواب العظيمة في نصرة الدين وحماية الأمة: الجهاد بالمال. الجهاد بالمال أمره عظيم، ولذلك تجد أن أكثر الآيات التي ذكرت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، تجد هذه الآيات قد قدم فيها ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وهذا التقييم يدل على عظيم منزلة الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كثير من الآيات فيها تقديم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لما في المال والجهاد به من الأهمية العظيمة. فالمال به يعان ويجهز المقاتلون، وبالمال تشترى آلة الحرب وعدته، بالمال تقام أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، بالمال تقام أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا تسد حاجة المسلمين وحاجة الأمة بهذا المال. فالإنفاق المال في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ولهذا تجد أن شرعنا العظيم قد رغب في هذه العبادة ترغيبا عظيما، وجعل في ذلك الأجور الكثيرة. من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لبعض الغزوات وكان الناس معسرين مجهدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة له الجنة، فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عند الترمذي ولفظه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ترغيب عظيم من شرعنا الكريم على النفقة بالمال في جهاد أعداء الله الكافرين المشركين. الجهاد بالمال له صور كثيرة، من هذه الصور تجهيز المقاتلين بما يحتاجونه من عدة وعتاد، وأجر المجهز عظيم، فمن جهز غازيا فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أجر عظيم يناله منفق المال حين يجهز غازيا في سبيل الله عز وجل، فإنه قد غزا وجاهد بماله. أيضا من صور الجهاد بالمال إعانة أهل المجاهدين، إعانة أهاليهم، فتجد أن كثيرا من الأبطال في الجبهات قد خرجوا للقتال وتركوا خلفهم أهلا وعيالا يحتاجون إلى إعانة من طعام أو غير ذلك، فمن أعانهم وأنفق عليهم فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أي خلفه بخير، أعان أهله ونصح أهله بخير فقد غزا. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالمال مداواة الجرحى، جرح الحروب، وتفقد الجرحى والنظر في أحوالهم وما يحتاجونه، فهذا أيضا من صور الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. صور الجهاد بالمال كثيرة، يجمعها أن أي أمر ينتفع به المسلمون في جهادهم ويحتاج إلى المال فالنفقة فيه من الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. إذن هذه فرصة عظيمة لأصحاب الأموال أن ينالوا الأجور العظيمة إذا أعانوا المسلمين في الجهاد، فقد يعجز صاحب المال أن يجاهد بنفسه، فلا يعجز عن النفقة في سبيل الله وفي إعانة المجاهدين على ما سبق ذكره. أيها المسلمون عباد الله، الباب الثاني والوسيلة الثانية من الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الباب الثاني والوسيلة الثانية الجهاد بالنفس، والمقصود من الجهاد بالنفس الخروج بالنفس والبدن لمواجهة المعتدين ولمحاربة المعتدين ولحماية المسلمين من بلدانهم، وأيضا يشمل الخروج بذلك في جهاد الطلب. وأعظم الجهاد جهاد من بذل نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله عز وجل، فهذا هو أعظم الجهاد. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فما أعظمها من تجارة رابحة مع الله، وما أجله من ثمن، الثمن جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن بذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فما أعظمه من عطاء من رب العالمين، وما أوسعه من كرم. الله خلق الروح التي بين جنبيك وأعطاك المال، ثم وعدك أنك إذا أنفقت هذا المال وبذلت هذا الروح فقد اشتراها منك بأعظم ثمن، جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون عباد الله، تاريخ الإسلام خير شاهد على أهمية الجهاد وعلى أهمية بذل النفس والروح في سبيل الله عز وجل. يوم بدر خرج عدد قليل من المسلمين، قلة في العدد والعدة، بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فواجهوا جيش قريش الذي كان أكثر منهم عددا وعدة، ونصر الله أبطال المسلمين، فكان ذلك النصر أول نصر عظيم في تاريخ الإسلام. يوم أحد قتل 70 صحابيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، سيد الشهداء وأسد الله الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا ولنصرة دين الإسلام، فكان مثالا عظيما للتضحية والبذل، بذل النفس لله جل وعلا. في غزوة مؤتة قتل قادة المسلمين 3، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، قتلوا الواحدة والآخر، كل ذلك في سبيل الله جل وعلا، فكانوا مثالا عظيما أيضا للتضحية بالنفس والروح في سبيل الله جل وعلا. وكم تعدد وكم تذكر من الأحداث والوقائع التي سابق إليها أبطال المسلمين وبذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، حتى قال قائلهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالنفس الصبر على أذى الكافرين والمنافقين والثبات على الدين رغم الفتن وكثرتها، وتحمل المشاق والمتاعب في سبيل الله جل وعلا، والدفاع عن الحقوق المشروعة، والرد على أهل الباطل من الكافرين وأهل الضلالة والبدع، كل ذلك من الجهاد بالنفس في سبيل الله عز وجل. فهذه بعض الأمور والفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في الكلام والبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإما سبق مما ذكرناه أن هذا الحديث يبين أن جهاد الكافرين ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل أيضا الجهاد بالمال والكلمة. وبقي الحديث عن الباب الثالث والوسيلة الثالثة من أبواب ووسائل الجهاد، ألا وهو الجهاد باللسان. الجهاد باللسان له صور كثيرة، من ذلك الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد الكافرين بالقرآن والحجة والبيان. هناك مواقف كثيرة في تاريخ الإسلام تدل على أهمية هذا الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان. من أشهر هذه المواقف مناظرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج المارقين، فقد ناظرهم ابن عباس وأفحمهم ورد على شبهاتهم، فرجع خلق كثير منهم من ضلالهم وغيهم. أيضا من صور الجهاد باللسان الصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة من الجهاد باللسان. أيضا من صور الجهاد باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو من أسباب خيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد باللسان. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد باللسان قول الشعر، أي الشعر الذي ينصر الحق ويدافع عن أهل الحق ويرد على أهل الباطل. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هجاء المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك. فالكلمة قد تكون أبلغ، أي يكون تأثيرها أبلغ من السيف والسنان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عمرة القضاء، جعل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه، أي اتركه، خلي عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، أي تأثير الشعر فيهم الآن أعظم من تأثير رميهم بالنبل. فالجهاد باللسان من صوره قول الشعر، أي الشعر الحق الذي ينصر الإسلام ويرد على المبطلين. أيضا من صور الجهاد باللسان تحريض المؤمنين على القتال بأنواعه، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على الجهاد بكل أمر ينشط عزائمهم ويقوي هممهم، بالترغيب في الجهاد وبالترهيب من ترك الجهاد، أي من ضد من التخاذل عن الجهاد، بذكر فضائل الصبر والشجاعة وما يترتب على ذلك من الثمار الدنيوية والأخروية. فتحريض المسلمين على القتال هذا أيضا من صور الجهاد باللسان في سبيل الله جل وعلا. أيضا من صور الجهاد باللسان طلب العلم الشرعي ثم الدعوة إلى الله على بصير ونور بالحكمة والموعظة الحسنة، والرد على شبهات المبطلين من الكافرين وأهل البدع والضلالة، وأيضا إقامة الحجة عليهم. كل ذلك من صور الجهاد باللسان. ويدخل في الصورة الأخيرة أيضا تأليف الكتب والرسائل التي تبين الحق وتشرح الحق وترد على الباطل وعلى أهله، كل ذلك من صور الجهاد باللسان. أيها المسلمون عباد الله، هذه وقفة مختصرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عرفنا من خلالها أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل الجهاد بالمال والكلمة. عرفنا أيضا أن المجال مفتوح لكل مسلم أن يشارك في الجهاد، في جهاد أعداء الله عز وجل، فكل مسلم يجد نصيبا وبابا من هذه الأبواب التي تناسبه ويحقق هذا ويعمل بهذا الحديث. أيضا عرفنا من خلال ما تقدم ذكره أن هذا الحديث قد جمع ما دلت عليه أدلة أخرى كثيرة، دلت على أن نصرة المسلمين ونصرة الدين مسؤولية جميع المسلمين. فصاحب المال والغني إذا كان يملك المال وكان من الأغنياء، فباب الجهاد بالمال مفتوح له، ومن كان معافى في بدنه فباب الجهاد ببذل النفس والروح أمامه، ومن كان صاحب علم وكلمة نافعة فباب الجهاد باللسان ينتظره. وإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة لشخص واحد فقد فاز فوزا عظيما. والحديث أيضا يدل على أن لكل مسلم نصيبا ودورا في جهاد أعداء الله الكافرين، فلا يجوز المسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد، بل يجب عليه أن يؤدي دوره، فإن الأمة لا تنهض إلا إذا أدى كل مسلم دوره في جهاد أعداء الله جل وعلا. وعلى كل مسلم أن يعد نفسه على ثغر من الثغور، وأنه على عمل من أعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. على كل مسلم أن يقوم بدوره، فلا يجوز ولا يستقيم لمسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد يسرح ويفرح ويمرح وغيره يقتل في الجبهات أو يجرح أو يعاني مشقة والتعب، هذا لا يجوز والله، بل عليه أن يقاتل أعداء الله بما يستطيعه، فإن الله تعالى يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من معاني الآية أن جميع المؤمنين يجب عليهم أن يقاتلوا جميع الكافرين ولا يفرقون بين كافر وآخر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، أي دعا بعضه بعضا للمشاركة في الألم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحزن المسلم لمصيبة أخيه، أن يقف المسلم مع أخيه. فواجب على المسلمين أن يقوموا صفا واحدا وأن يقفوا في خندق واحد يقاتلون أعداء الله ويحققون المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وهبوا جميعا لنصرة إخوانكم المقاتلين في الجبهات. كل واحد منا يجب عليه أن يؤدي الدور الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز المسلم أن يتخاذل عن عمل يستطيعه. الرجال والنساء، الكبار والصغار، العلماء وطلاب العلم والعامة، الأغنياء والفقراء، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن عمل يستطيع أن ينفع به المسلمين في الجبهات وأن ينصرهم في جبهات القتال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم عن القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة ومن أعانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
2: هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول

0: يا أهل الجبهات اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول:
1: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
0: يا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول:
1: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل:
2: أولما أصابتكم

0: أنفسكم قل هو من عند أنفسكم.
1: ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم. قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

0: عبارة عن خطبة جمعة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
1: من مصالح الجهاد في سبيل الله.
0: والآن نترككم مع هذه المادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يخبر المولى جل في علاه في هذه الآيات الكريمة على متاجرة بينه وبين عباده، تجارة تعقد بين أولياء الله وعباده المؤمنين وبينه سبحانه وتعالى. هذه التجارة رابحة، ليس فيها خسارة بوجه من الوجوه، إذ أن ربحها دنيوي وأخروي. فأما ربحها الدنيوي فالنصر القريب والتمكين في الأرض، وأما ربحها الأخروي فجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أن الجهاد بالمال والنفس يعتبر بندًا
1: قال سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن المتاجرة مع الله عن طريق الجهاد في سبيله خير لكم من المتاجرة مع غيره فيما سوى ذلك. ولقد ذم الله عز وجل من آثر التجارة بالدرهم والدينار في هذه الحياة على التجارة معه بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة وبه يتحقق للأمة مصالحها العظمى الدينية والدنيوية؟ فبالجهاد في سبيل الله ينصر الإسلام وينتشر، ويقمع الكفر وينفضح أهله ويذلون. بالجهاد في سبيل الله يستتب الأمن ويندحر الخوف. بالجهاد في سبيل الله يسود العدل ويضمحل الظلم. بالجهاد في سبيل الله تفتح البلدان والأمصار ويعز أهل الإسلام. إن أعظم مصلحة تجنيها الأمة من الجهاد في سبيل الله نصرة دينها الذي هو عنوان عزها والذي هو أس كرامتها. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فيقاتل أعداء الله لكي يظل هذا الدين عاليا مرفوعا سائدا على كل الأديان الباطلة. ومن مصالح الجهاد التي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله إرهاب أعداء الله من الكفار والزنادقة وإيقافهم عند حدهم حتى لا ينتشر شرهم ولا يستطيل ضرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال جل في علاه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. من مصالح الجهاد دفع الظلم ورفع البذي ورد المعتدي. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من مصالح الجهاد في سبيل الله منع الكفار والزنادقة من أذية المستضعفين. قال الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إنه من أجل هذه المصالح العظمى وغيرها كثير قام أهل الإسلام في هذه الأيام بشعيرة الجهاد في سبيل الله ضد الرافضة الحوثيين، فإن الرافضة يريدون بقتالهم هذا طمس هوية الدين الحق وإظهار دينهم المبدل والمغير، دين الرافض الذي يقوم على سب الصحابة وعلى الطعن في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمن أجل إعلاء هذا الدين ومن أجل دحر الدين الباطل قام أهل الإسلام بحرب وجهاد الرافضة ليكون الدين كله لله. والرافضة الحوثيون يريدون بقتالهم هذا فرض الهيمنة وإبداء الهنجمة والإرهاب على الناس

لما علمت أمة الإسلام أن الفئة من الناس التي تتخاذل عن نصرة المظلومين أنها ليست مقدسة وليست معظمة عند الله، قاموا بجهاد الظالمين الذين يعتدون ويظلمون ويبغون على المستضعفين. الحوثيون قتالهم هذا يريدون من ورائه البطش بالمستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة من الشيوخ الكبار ومن النساء الضعاف ومن الولدان والأطفال البراءة، فقام أهل الإسلام لحربهم من أجل هذا. فكم بطشوا بالضعفة، كم آذوا المستضعفين في هذه البلاد. لعل من آخر ما سمعنا أو سمع أكثركم ذلكم الإرهاب وذلكم الظلم الفظيع الذي حصل لبعض الأهالي في عدن، حيث أنهم أرادوا النزوح من تلكم البلدة التي كثر وعظم وتتابع فيها قصف الحوثيين، أرادوا النزوح إلى منطقة آمنة، وكان نزوحهم عبر البحر عن طريق قارب ركبوه ليقلهم إلى تلكم المنطقة الآمنة. وإذ بالحوثيين يقصفون هذا القارب بمن فيه من الشيوخ الكبار ومن النساء والأطفال البراء، فقتل منهم 40 نفسا فيهم الشيوخ والأطفال والنساء. فلا إله إلا الله، أي قلوب يمتلكها هؤلاء المجرمين؟ إنها قلوب أقسى من الحجر. لذلك وامتثالا لأمر الله عز وجل القائل: وما لكم لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، قام أهل الإسلام بجهاد الرافضة. إذن فشرعية الجهاد للرافضة الحوثيين ليس فيها غبار وليس فيها ما يشوبها. ومن ينكر الجهاد على الحوثيين ويقول بأن هذا من الفتنة فهذا هو المفتون. ماذا بعد الذي نسمع ونرى من جرائم هذه الفئة الضالة المنحرفة عن جادة الطريق وعن الطريق المستقيم؟ أنقعد في بيوتنا حتى يأتي أولئك فينتهكون أعراضنا ويذلوننا ويعبثون بمقدساتنا ومقدراتنا؟ أيها المسلمون عباد الله، إنه مع تحقق المصالح العظيمة للأمة من وراء الجهاد في سبيل الله، هنالك مصالح شخصية تحصل للمجاهد في سبيل الله. فمن ذلك أن المجاهد في سبيل الله بجهاده يكون قد قام بأفضل الأعمال عند الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما قال جهاد في سبيله. ومن فضائل المجاهد والمصالح العظيمة التي يحققها لنفسه أنه بجهاده يعتبر قد حقق ذروة سنام الإسلام. فالجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلكم المصالح

0: والكرامات والفضائل أن غدوة المجاهد في سبيل الله أو روحته، غدوته إلى أرض المعركة أو روحته منها خير له من الدنيا وما فيها، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فبشراكم بشراكم يا من وفقكم الله للجهاد في جبهات القتال ضد الحوثيين، فإن روحاتكم التي تروحونها وإن غدواتكم التي تغدونها خير من الدنيا وما فيها. وهكذا من تلكم الكرامات والمصالح والفوائد الجزيلة العظيمة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، الرزق الكريم من رب كريم جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن تلك الفضائل نيل محبة الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومن تلكم الفضائل نيل هداية الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا واعلموا أيها الناس أن هذه الفضائل وتلكم الكرامات وتلكم المصالح لا تنحصر ولا تقتصر على الدنيا، بل هي ممتدة إلى البرزخ وإلى يوم القيامة. فإن المقاتل في سبيل الله منذ اللحظة الأولى من موته وهو في كرامات، وهو في كرامات، إلى أن يبعث الله من في القبور، وإلى أن يدخل الجنة وينعم فيها ويقعد فيها في مقعده الذي أعده الله له. فمن كرامات الشهيد والمجاهد في سبيل الله بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه يخفف عنه آثار الموت، فلا يجد من ألم الموت وسكراته ما يجده من يموت على فراشه. روى الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومن تلكم الكرامات أن الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد ست خصال، وذكر منها أنه يجار من عذاب القبر، أخرجه الإمام أحمد من حديث معد يثرب رضي الله عنه. وهكذا من كرامات الشهيد أنه في حياة عند رب العالمين وفي رزق. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحياة وهذا الرزق للشهيد بما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى هذه القناديل فيطلع الله عليهم اطلاعه ويقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا رب لا نشتهي شيئا، فإننا نسرح في أنهار الجنة وثمارها وفي أنهار الجنة وثمارها، فأي شيء نشتهي؟ فلا يزال بهم الله عز وجل يطلب منهم ما يشتهون وما يريدون، حتى يقولون ربنا أرجع أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فعند أن يرى أنهم لا يريدون شيئا يتركهم. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من حياة ورزق وكرامة للشهيد بعد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. كذلك من كرامات الشهيد بعد انتقاله إلى الدار الآخرة أنه إذا بعث من قبره يوم القيامة، يوم يبعث الله من في القبور، فإن الشهيد يبعث على حالة خاصة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. وأيضا من كرامات الشهيد يوم القيامة أن يدخل الجنة من باب خاص به، وهو باب الجهاد. قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف، خرجاه من حديث ابن أبي أوفى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن للجنة ثمانية أبواب، وذكر منها باب الجهاد. قال: فمن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. إن المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله إذا دخل الجنة فإنه يقعد مقعده منها ويرى منزلته العظيمة منها، وهي 100 درجة قد أعدها الله عز وجل له. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن الشهيد إذا دخل الجنة تلقته واستقبلته أزواجه من الحور العين، لا أقول 2 ولا 3 ولا 10، بل هن 72 من الحور العين، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معد بن يثرب. 72 زوجة من الحور العين، تلك الحور اللواتي يستقبلن هذا الشهيد بتلكم أو بذلكم الغناء المشروع لهن. والذي قد جاء بعض ألفاظه في السنة المطهرة: فهن يقولن: نحن زوجات حسان خبئن لأقوام كرام، ويقولن: نحن الخالدات فلا يمتن، ونحن الآمنات فلا يخفن، ونحن المقيمات فلا يضعن. الحور العين يا عباد الله التي قال الله عنهن كأنهن الياقوت والمرجان لحسنهن وبياضهن ووضاءتهن. الحور العين لو أن امرأة منهن اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. هذا هو قدر الخمار فما بالكم بقدر لابسته، فما بالكم بقدر لابسته. أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا سوائل ولا كدرة ولا صفرة ولا بصاق ولا نخام ولا بخار ولا عرق، أزواج مطهرة. كل ذلك أعده الله عز وجل للمجاهد في سبيله الذي قتل في ساحة المعركة مقبلا غير مبرر، وكان جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، إن المصالح العظيمة العامة أو الخاصة التي يتحصل عليها المجاهد في سبيل الله، بل والتي تتحصل عليها الأمة جمعاء، هذه المصالح وتلكم الكرامات وتلكم المقامات العلية هي التي جعلت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتشوقون ويتشوقون للشهادة في سبيل الله. إن أحدهم يقتل، يطعن بحربة أو يضرب بسيف وهو في الرمق الأخير من الحياة، وإذ به يقول: فزت ورب الكعبة. بأي شيء فاز أيها الناس؟ هو الآن يقتل، يراق دمه وتزهق روحه، ومع ذلك يقول: فزت ورب الكعبة. فاز بالكرامات، فاز بالمقامات، فاز بتلكم الفضائل العظيمة والمصالح الجسيمة. وإن أحدهم من يشم رائحة الجنة قبل أن يقتل لاشتياقه إليها يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون هذه المعركة، لأن آنافهم تشم رائحة الجنة لعملهم لها ولشدة شوقهم إليها، لكن آنافنا لا تشم إلا جيف هذه الدنيا، فشتان شتان بين آنافهم وآنافنا. أيها الناس، إن الصحابة كان بعضهم يهنئ بعضا بالشهادة تهنئة، الشهادة عندهم عيد يهنئون عليه وكرامة يهنئون عليها. إذا استشهد أحدهم قالوا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. عبد الله بن جحش قبل معركة أحد يقسم على الله فيقول: أقسم عليك يا الله أني ألقى العدو غدا فيقتلني ويبقر بطني ويجدع أنفي وأذني، حتى إذا لقيتك وقلت: ما فعل بك هذا؟ فأقول لك: فعل بي ذلك من أجلك يا رب، أو في سبيلك يا رب. فنعم يا أمة لا إله إلا الله، هذا الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يشتاقون إلى الشهادة ويسابقون إليها ويحرصون عليها. ألا واعلموا يا معاشر المسلمين أن سوق المتاجرة مع الله عز وجل بالجهاد في سبيله قائم هذه الأيام، بل وهو على أشده وأوجه. سوق الجهاد هذه الأيام على أشده وأوجه في جهاد أعداء الله الرافضة الحوثيين. فمن كان مستطيعا على القتال بنفسه فليهب إلى جبهات القتال، وإلا فليجاهد بماله أو يحرض غيره على الجهاد أو يدعو لإخوانه المجاهدين. ولا يبقى الواحد منا مكتوف الأيدي لا يفعل شيئا، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. وهنيئا هنيئا لكم يا أهل الجبهات، يا من وفقكم الله عز وجل لأن تهبوا إلى جبهات العز والشرف لقتال أعداء الله. هنيئا لكم الكرامات، وهنيئا لكم الفضائل، إن أنتم أخلصتم النيات وقاتلتم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ويا أهل الجبهات أثبتوا أثبتوا، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أهل الجبهات اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويا أهل الجبهات أطيعوا أمراءكم ولا تختلفوا فيما بينكم، فإن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويا أهل الجبهات احذروا من الذنوب والمعاصي، فإنها عنوان الفشل وسبيل الهزيمة. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ويا أهل الجبهات قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، قاتلوا من أجل دينكم، قاتلوا دفعا دفعا للعدو الصائل الباغي الذي يريد أخذ أموالكم وانتهاك أعراضكم واحتلال أراضيكم قبل ذا وذا اللعب بدينكم وطمس هويته، فقاتلوا من أجل ذلك، فإن هذا هو سبيل الجنة، السبيل المختصر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يمن علينا بنصر قريب عاجل على الحوثيين المعتدين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم منهم، اللهم طهر البلاد من نتنهم، اللهم إنا نسألك أن تحصيهم عددا وأن تقتلهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. كما نسألك يا ربنا أن تكون في عون إخواننا المجاهدين وأن تنصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أعن إخواننا المجاهدين ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميتهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم. اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ويقول الحق تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم. في هذه الآيات الكريمات بيان مشروعية تحريض المؤمنين على قتال أعدائهم الكافرين والمشركين بما يقوي عزائم المؤمنين ويرفع همتهم، وبما ينشطهم في قتال أعدائهم. ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد، ومن ذلكم ذكر فضائل الجهاد، فضل الجهاد، وهكذا التحذير من التقاعس والتساهل وترك الجهاد، وهكذا في فضل المنافع والفوائد الدنيوية والأخروية في قتال المشركين وفي جهادهم. ألا وإن من الأساليب التي فيها الحث والتحريض في قتال أعداء الله الكافرين والمشركين أن تذكر ما عند الأعداء من الأقوال والأفعال التي صدرت عنهم والتي تقتضي أن يقاتلوا، وأن تذكر ما عندهم من العقائد الباطلة وما عندهم من الأفعال والشرور التي تقوي عزائم المؤمنين في قتالهم، التي تهيج المؤمنين على قتالهم، التي ترغب المؤمنين في قتال أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلى الله جل وعلا أمة الإسلام قديما وحديثا بالرافضة، كما هو حاصل اليوم من البلاء بالرافضة الحوثيين في بلاد اليمن. فتعالوا بنا في هذا المقام نستعرض وباختصار شديد لبعض الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض والحث على جهادهم وقتالهم والتصدي لهم. فأولا، نحن نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم كفار، لأنهم ليسوا من المسلمين، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فالرافضة الحوثيون كفار كإخوانهم الرافضة الاثنى عشرية، إذ أن عقيدتهم واحدة، وإن تستر الحوثيون بالمذهب الزيدي الذي هو منهم براء. كفريات الرافضة كثيرة يصعب حصرها في مقام واحد. من كفرياتهم أنهم يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، يتصرفون في هذا الكون، وهذا كفر وردة. فقد كذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء؟ فيعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في هذا العالم، وهذا كفر وردة. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يعتقدون ويقولون بعقيدة وحدة الوجود، أي أن كل ما نشاهده هو الله جل وعلا، وإنما تختلف الصور والأعيان. فجعلوا القول بوحدة الوجود هو غاية التوحيد، أعلى مقامات التوحيد عندهم أن يعتقد الإنسان أن كل ما في العالم هو الله وحده، فما هناك خالق ولا مخلوق، بل الكل شيء واحد هو الله. حتى قال إمامهم الخميني، قال: فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى، والعالم خيال في خيال عند الأحرار، أي ما هناك إلا خيال. فلا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى. ولا تستغرب من عقيدة الخميني هذه، فإن الخميني قبل أن يصل إلى السلطة كان مدرسا للفلسفة، وكان يدرس كتب ابن عربي الصوفي الملحد الزنديق القائل بوحدة الوجود. أيضا من كفريات الرافضة أنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون إن أئمتهم يعلمون أمور الغيب. حتى بوب إمامهم الكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو أصح كتب الشيعة الاثني عشرية، بوب في كتابه الكافي بابا فقال: باب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون. ثم ذكر عددا من الروايات التي تدل على أن أئمتهم يعلمون ما كان وما سيكون. من كفريات الرافضة أيها الناس أن الرافضة أمة مشركة بالله تعالى، فهم يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا أمر ظاهر مشهور عندهم حتى في أسمائهم، يظهر شركهم حتى في أسمائهم. فهذا يسمي نفسه أو يسمى عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وغلام علي وغلام الحسين ونحو هذه الأسماء المشهورة عندهم التي فيها التعبيد لغير الله تعالى. من أمورهم مشهورة في الشرك الطواف بالمشاهد والقبور والذبح لها والاستغاثة بأهلها، وهذا عندهم من التوحيد، فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا. بل بلغ بهم الأمر أن من ترك زيارة القبور والمشاهد عندهم فهذا ليس من المسلمين. من شركهم أنهم غيروا معنى الشرك ومفهوم الشرك الذي دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال خميني فيما معناه: إن الشرك أن تدعو مخلوقا وأنت تعتقد أنه الرب، أما لو دعوت حيا أو ميتا، شجرا أو أما لو دعوت حيا أو ميتا، صخرا أو حجرا، وأنت تطلبه في حاجتك لكن لا تعتقد أنه الرب، فهذا ليس من الشرك. فهو يصرح أن الشرك فقط أن تدعو شيئا وأنت تعتقد أنه هو الرب. وأنتم تعلمون أن كفار قريش حكم عليهم ربنا بأنهم مشركون، ومع ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فوقعوا في الشرك مع اعتقادهم أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم. والخميني يقول: المهم أنك تطلب حاجتك من مخلوق حجر أو صخر أو حي أو ميت وأنت لا تعتقد أنه الرب، فإن اعتقدت أنه الخالق والرب هذا هو الشرك. وهذا تحريف لمعنى الشرك ومفهوم الشرك الذي جاء الأنبياء والرسل بمحاربته. من كفرياتهم أيها الناس اعتقاد الرافضة أن القرآن محرف وناقص، وهذا من ضروريات مذهب الرافضة، أي من أنكره فهو كافر، وهذا تكذيب بالقرآن، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويأبى الرافضة إلا بأن يقولوا إن القرآن محرف وناقص. وألف شيخهم حسين نوري الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر نقولات الأئمة عندهم السابقين واللاحقين المتقدمين والمتأخرين التي تدل على قولهم إن القرآن محرف وناقص. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا الطعن في الأنبياء عموما وفي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وطعوناتهم في الأنبياء وفي نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ذلك أنهم يفضلون أئمتهم على جميع الأنبياء، حتى قال شيخهم نعمة الله الجزائري وهو يذكر مرتبة الإمامة ودرجة الإمامة عند الرافضة، قال: وهي أفضل من النبوة وأشرف منها. أي مرتبة الإمامة الأئمة الاثني عشر أفضل من النبوة وأشرف منها. وقال خميني: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه عقيدة من ضروريات المذهب، أي من أنكرها كفر، أن لأئمتهم مقاما لم يصل إليه، لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك طعنوا في الأنبياء، منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال خميني: إن رسول الله إن الأنبياء لم يوثقوا في تبليغ مقاصدهم، إن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. وقال رافضي آخر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوته. من كفريات الرافضة أيها الناس أنهم أنكروا السنة والأحاديث الصحيحة، فأنكروا السنة والأحاديث الصحيحة ولم يقبلوا إلا الأحاديث التي رواها الضعفاء والمتروكون، مما يوافق هوى الرافضة وعقيدة الرافضة الباطلة. فأنكروا الأحاديث الصحيحة والسنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الناس من كفريات الرافضة وهي كثيرة أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحاره وأصحابه، في نقلة الدين والوحي، فماذا يبقى لنا بعد ذلك؟ فالرافضة
2: يكثرون ويطعنون ويسبون أغلب الصحابة إلا النفر اليسير منهم. الرافضة يكثرون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، ويكثرون عامة الصحابة لأنهم خالفوا عقائد الرافضة، وهذا كما تعلمون تكذيب للقرآن وأيضا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصهاره وأصحابه. والله جل وعلا جعل المؤمنين ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار وتابعين بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في مواضع أخرى بعض صفات التابعين بإحسان، بعض صفات التابعين بإحسان أي التابعين للمهاجرين والأنصار، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن صفات التابعين بإحسان أنهم يدعون بالمغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار، وأنهم يسألون الله جل وعلا أن يطهر قلوبهم من الحقد والضغينة والبغض للمهاجرين والأنصار. فمن لم يتصف بصفات التابعين بإحسان المذكورة هنا فليس من المؤمنين. الهالك حسين ابن بدر الدين الحوثي له مئات الطعونات والسب والذم في الصحابة عموما وفي الخلفاء الراشدين الثلاثة خصوصا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. من كفريات الرافضة أيها الناس أيضا أنهم يرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يرمونها بالفاحشة، وقد برأها الله جل وعلا من هذا الأمر، ولكن يأبى الرافضة إلا أن يرموا أم المؤمنين بالفاحشة حتى قالوا عنها إنها أم الخبائث، وهذا أمر مشهور عندهم، حتى إن الهالك حسين الحوثي كان يأتي بكلبة فيجعلها في حفرة ثم يقول لأتباعه ارموا هذه الكلبة وأقيموا عليه الحد، وهو يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض كفريات الرافضة فيما يناسب هذا المقام الضيق، وإلا كفرياتهم كثيرة، فإنهم ينكرون جميع الصفات، جميع صفات رب العالمين تنكرها الرافضة، أيضا ينكرون علو الرب واستواءه على عرشه، ينكرون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ينكرون القدر، أيضا عقيدة في الإيمان عقيدة الإرجاء الكافرة، عقيدة غلاة المرجئة الكافرة، يقولون بالرجعة، ينكرون عذاب القبر، يقولون بالتقية التي هي حقيقة النفاق، وهكذا أمور كثيرة يعتقدها الرافضة، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأنهم يعتقدون كفر جميع من لم يؤمن بعقيدتهم ومن خالف عقيدتهم في الأئمة الاثني عشر، فيعتقدون أن من لم يكن على طريقتهم فهو من الكافرين ومن المستحقين للنار ومن الخالدين فيها، والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعنا في الخطبة الأولى السبب الأول من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة الحوثيين والتحريض على قتالهم والحث على التصدي لهم، وهو أن الرافضة الحوثيين أنهم كفار وليسوا مؤمنين. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتالهم والتحريض على قتالهم والتصدي لهم أنهم طائفة باغية، طائفة ظالمة، والله جل وعلا قد أوجب علينا أن نقاتل الطائفة الباغية ولو كانت مؤمنة حتى ترجع إلى الحق والعدل. فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأوجب علينا ربنا مقاتلة الطائفة الباغية الظالمة وإن كانت مؤمنة حتى ترجع إلى العدل وترجع إلى الحق. أيضا أيها الناس، من الأسباب التي توجب علينا قتال الرافضة والتحريض على قتالهم وجهادهم والتصدي لهم أننا ندافع عن ديننا ومساجدنا، ندافع عن أعراضنا وأموالنا ودمائنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ماذا فعل الرافضة في عقائد المسلمين، في عقائد المسلمين ودينهم ومساجدهم؟ أخذوا ما استطاعوا المساجد في المناطق التي يسيطرون عليها واستعملوها في بث عقائدهم الباطلة، غيروا المناهج الدراسية في المدارس لينشروا عقيدتهم الباطلة، أقاموا الدورات الصيفية وغير الصيفية في المدارس، في المعسكرات، في أماكن العمل، ألزموا المواطنين بحضور تلك الدورات لأجل نشر عقيدتهم الكفرية الباطلة. فماذا ينتظر المسلمون بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد. يسعى الرافضة سعيا حثيثا في تغيير عقائد المسلمين، في تغيير دين المسلمين، حتى في الأسواق ينشرون تلك الإعلانات وتلك الجرائد وتلك اللافتات التي تدعو إلى عقيدتهم الباطلة. فماذا بعد ذلك؟ استباح الرافضة دماء المسلمين، فكم قتلوا من المسلمين في إيران، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين في الشام واليمن، لأنهم يعتقدون كفر جميع من خالفهم، فاستباحوا دماءهم. فماذا ينتظر الناس بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون دمه فهو شهيد. استباح الرافضة أعراض المسلمات في إيران وفي العراق وفي الشام وفي اليمن، وما ظهر من انتهاك الرافضة لأعراض المسلمات في اليمن إنما هو شيء قليل مما قد فعلوه، وسيظهر أكثر عند سقوط دولتهم قريبا إن شاء الله تعالى، كما ظهرت فضائح الحشد الشعبي في العراق تجاه مسلمات العراق، وفضائح نظام الأسد تجاه مسلمات سوريا والشام. فماذا بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون أهله أي دون عرضه فهو شهيد. وهكذا استباح الرافضة أموال المسلمين، أخذوا ما استطاعوا، فجروا ما استطاعوا، وما بقي أخذوه بحجة الضرائب ودعم المجهود الحربي، وإن بقي شيء للمسلمين أخذوه باسم الأعياد المبتدعة كعيد الغدير وعيد المولد النبوي المبتدع. ماذا ينتظر المسلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا أيها الناس، نحن نقاتل الرافضة لأنهم خوارج، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج الذين خرجوا عن أمر المسلمين، رغب في قتالهم وتوعدهم بالقتال إن أدركهم صلى الله عليه وسلم، وحث على قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم أي أدركت الخوارج الخارجين عن أمر المسلمين، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي أقتلهم قتل المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلاب أهل النار. وقال عنهم أيضا: شر قتلى تحت أديم السماء. هذه الأقوال كلها في الخوارج عموما، فكيف بالخارج إذا كان رافضيا ملحدا زنديقا؟ هذا قتاله أوجب وقتاله أشد. ولهذا أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة أنه قتال مشروع، وأنه أوجب وأولى من قتال البغاة والخوارج. أيها المسلمون عباد الله، فهل بقي شك في قلوب المسلمين في كفر الرافضة وفي وجوب قتالهم؟ هل يشك أحد بعدما سمعتم في وجوب قتالهم والتحريض على ذلك؟ فيا أيها المسلم، اجتهد في قتالهم، اجتهد في التحريض والحث على مقاتلتهم بما تستطيعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكل واحد منا يقاتل الرافضة بما يستطيعه، بماله إن كان ذا مال، بلسانه، بنفسه، بما يستطيعه، بما يطلب منه، بما يوكل به من أنواع الجهاد. فيا أيها الناس، شدوا عزائمكم واستعينوا بالله على قتال الرافضة، فإن أمرهم إلى الزوال إن شاء الله تعالى. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ألولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها ويخربها ويفشيها وينشرها فقد لا يكون لها صحة. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وفي النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه أن مصلحة يقدم عليه اللسان أم لا فيحسم عنه. انتهى كلامه. وإننا نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، ونحمده أن كف عنا شر هذه الفتنة الباقية من الروابط الحوثيين عملهم الله بما يستحقون. ونسأله سبحانه أن يعجل باستئصال جبهتهم وأن يبيدهم عن بكرة أبيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإننا نشر الحمد لله بعزة عظيمة وفرج من الله عز وجل ونصر وتأييد، ونسأله سبحانه المجيد من فضله. فإن هذا النصر لحفظ الله ابتلاء من الله سبحانه لنا، ينظر أن نشكره أن نرجع الفضل إليه أم نكفره، ويأخذنا العجب والفرح المذموم. فينبغي علينا عباد الله أن نرجع الفضل كله لله وحده، كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، أمن شكر فإنما أشكر لنفسه أمن كفر فإن ربي غني كريم. وقد هلك الله سبحانه قارون حين أرجع فضلي نفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من واجدت منه قوة وأكثر جماعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يجب علينا أيها الناس التواضع لله عز وجل، وألا نفرح فرغ شق وبطل فرح قارون وأمثاله، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل نفرح بفضل الله وبرحمته. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته أي ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة دخل وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المقفر، رأسه يكاد يمس مقدمة الرح من دواضيه لربه عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم وأبي يعلى وغيره. وفي الصحيحين: دخل وهو يلو سورة الفتح قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ينصرك الله نصرا عزيزا. وقال سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون

حمد ربنا سيد صلى الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أخرج عمر بن عمر رضي الله عنهما فوحده سبحانه الذي هزم الأعداء فما نحن إلا جند من جنوده استعمننا في ضواده وزيادة أعدائه فله الحمد والمنة وعلينا عباد الله أن نبتغي فيما أتانا الله الدار الآخرة أن نستعمل ما وهبنا الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربنا والتقرب إليه بأنواع القربات الذي يحصل بها الثواب لنا في الدنيا والآخرة وعلينا أن نكثر من ذكر الله عز وجل وعبادته سبحانه فينبغي علينا عباد الله أن نتجنب التنازع والشقاق والخلاف الذي هي من أسباب الفشل وطمع الأعداء فينا قال سبحانه ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم أبي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال إذا هدى لهم فارس الروم أي قم أنتم وقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله وقال النووي أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد نصلي انتهى كلامه رحمه الله قال رسول الله وقيل ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين وتجعلون بعضهم على رقاب بعض وتصنع شيء من الفتح ولله الحمد ونخشى من الوقوع فيما أخبرنا النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعلموا عباد الله أن هذا فرج واليسر الحاصلين مع كونهم ابتلاء من الله سبحانه أنا أن نشكره أم نقفل عن شكره أو ما كذلك تخفيه من سبحانه رحمة لما من ضعفنا وقلة صبرنا على الجهد والبلاء قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا أما من كرب وعسر وشدة حاصلة على

الراشدين فإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالأس يتبعه اللص والقط يعقبه الفرج. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من النص مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن من النص يسرى. صح كذلك أنس رضي الله عنه هذا الله وهو الصحيح للألباني رحمه الله. ما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله صبرا جميلا ما أقرب الفرج. أمن راغب الله في الأمور نجا. أمن سرغ الله لم ينله أدا. أمن رجا ويكون حيث رجا. أقال آخر عسى ما ترى ألا يدوم وإن درى له فرجا

الرجوع فلما استحكمت حلقاتها أرجت وكان يظنها لا تفرج. قال ابن دريد أنشدني أبو حنمس يزدني إذا اشتملت على اليأس القلوب أطاق لما به الصدر الرهيب وأوطات المكاره والمعنت أرست في أماكنها الخطوب

موصول بها الفرج القريب، فإننا والله نعتبر ما أحسن مطلقية الروابط الحوثيين نصر من الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بفتح الأكبر وأن نضحي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الروافض وأوانهم ومناصرهم، ونسأله عز وجل المزيد من اليسر والفرج والتوفيق والجزاء بأسبابهما. من أسباب حصول الفرج واليسر توحيد الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في فوائده: أما دفعت شدائد الدنيا به للتوحيد، ولذلك كان دعاء القلب التوحيد. وداود النون الذي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، فلا ينجي منها إلا التوحيد. فهو مفسد الخليقة ومن جاوى ويسمها وقياسها، وبالله التوفيق انتهى كلامه رحمه الله. أنبياء الله عز وجل ذروة الموحدين، وقد كشف الله عنهم الكرب ونجاهم من أقوامهم الظالمين. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كما صلى الله من قصص تفتيش قربات أنبياء عند تناهي الكرب، كإن جاء نوح عليه السلام وأنماه في الفلك، وإن جاء إبراهيم عليه السلام فبدائه لوعده الذي يمر بدفعه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وقاطعتهم وقصر أيوب ويونس، وقصص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدائه وإنجائه منهم، كقصد يوم الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم حنين ويوم الأحزاب وغير ذلك. ومن أسباب مزيد فرج اليسر تقوى الله عز وجل. قال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أسباب مزيد فرج اليسر التوسل الله بالأعمال الصالحة، وخير دليل حديث الثلاثة الذين آواهم نبيت إلى غار فنزلت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم الغار، فتضرعوا إلى الله بصالح أعمالهم فأخرج الله عنهم ويسر لهم الخروج. من أسباب المزيد فرج اليسر التوبة إلى الله والرجوع إليه. هذه القصص الثلاثة الذين خلفوا كابر بن مالك وإلال بن أمية ورائد بن ربيع رضي الله عنهم. قال سبحانه:

الله الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أسباب مزيفة رجل اليسر تذكر الموت فتار الآخرة كما تلا على ذلك حديث.

ইত্যাদি তোর মধ্যে ওয়া আবেদন বিবাস মধ্য রোগে أكثرهم من ذكر هذه من الأبدان أما ذكر عبد أنه ضيق إلا وسع عليه ألا في سعة إلا ضيق عليه وقد جاء الحديث عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه وعند الحاكم علي بن عمر رضي الله عنهما من أسماء مزيف الرجل واليسر ملازمة الاستغفار وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والحديث له وصول عند رجل حتى فهو حديث حسن وقل الله عن نوع مع قومه فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا وارسل للسماء عليكم مدرارا مدركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال سبحانه في قصة هود مع قومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم هودا إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين وعند الاستغفار يزيد الفرع واليسر وتزيد القوة ويحصل كل خير وفي مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليقعن على قلبي وإني لأستغفر الله من يوم 100 مرة من أسباب مزيف الفرع واليسر الدعاء فهو مخرج من كل بلية مفرج عن كل كربة فلا مسألة من الإفطار من الدعاء

0: بطاعه. قال تعالى: فقال ربكم الدنيا استجب لكم وهذا وعد سبحانه وعده حق حسبك بالدعاء أن يكون صعبا ومظلوما قد بقي عليه. فهذا من أعظم أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وفي مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فنسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من أعدائنا يا جبار يا منتقم. اللهم إنا مظلومون فانتصر. اللهم عليك بالروافض الحوثيين. اللهم عليك بهم ومن آوانهم. اللهم عليك بهم ومن خطرهم وجسس لهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بهم إنهم لعجزونك يا رب العالمين. اللهم يا ذبش الشديد ابتش بهم. اللهم امكر بهم فإنهم ماكرون. اللهم خادم فإنهم مخادعون. اللهم اتكن منهم فإنهم خائنون. اللهم بون مكرهم فتقدمهم شتت شملهم واقضي بالرعب في قلوبهم. اللهم احفظ اخواننا القادمين الينا. اللهم اربط على قلوبهم وشد اسرهم وسدد رميتهم واجمع كلمتهم والف بين قلوبهم واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم سلمهم وغنمهم وتقبل منا ومنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمننا وثبت أقدامنا وصلنا على البقعة المهتدين. اللهم أنجب عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا واتخذ منطق شهداء والحقنا بهم في أحسن حال واجمعنا بهم في دار كرامتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وحتى العيش بعد الموت وإذا النظر إلى وشك وشوق إلى لقائك في غير ضراء وضرة ولا فنة مضلة. اللهم ادخلنا الجنة أتينا من النار واستر عوراتنا فأمن روعاتنا. اللهم استهديك لرشد أمرنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم نعمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبره وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلون المسلمين في دماج. هل ما لنا حق إنسان يعتدى علينا يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون؟ يعني لا نصرح بفعل وقول بفعل ولا نصر بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان. ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة من كتاف عاجلا غير آجل ومن حاشد عاجلا غير آجل ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير عاجل ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذا الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن وفقهم الله ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله نعمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم. يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العند وصواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك، ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة، وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين، ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا. لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب، ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة، مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. وكان من أسباب التأخير، أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك، ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة حتى تقوم أمور المسلمين. فهكذا والله من المهم أن ينظر الإنسان الصادق الإنسان المخلص صاحب الصبر والذي قرب بالخير فيوضع في موضع الأخ موسى رحمه الله الذي كان قائما به الجهاد والدعوة والتعليم، ولله سبحانه وتعالى الحكمة. يقول في سؤاله الأخير، قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش بالقتال، وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل وادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد، وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء، الذي سمى التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية، فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضالع إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ، قال: قاتلوهم. قلنا: ما زال في بعض المعسكرات عساكر. قال: كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم، الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهف وراء الدنيا، تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون: لماذا تقاتلونهم؟ وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته، إلى مكتبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: فائدة. قال الشيخ رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم أن الرافضة لو تمكنوا من أهل السنة لا مكنهم الله من ذلك، لاستحلوا منهم ما لا يستحله اليهود والنصارى. ومن شك في كلامي قرأ تاريخ الرافضة. المصدر: إلحاد الخميني في أرض الحرمين. هذا لا شك فيه. نعم، قد رأيناه بأعيننا، سواء في القرى التي تسلطوا عليها أو القرى التي يحاولون التسلط عليها، يريدون أن يفعلوا إجراما. فنسأل الله أن يقطع دابرهم، نسأل الله سبحانه أن يخمدهم وأن يخزيهم وينصر المؤمنين عليهم. خائبون بإذن الله، خلاص بإذن الله. خائب الحوثي، خائب خائب، خاسر، فاشل فاشل، لأنه كلما كبر رأسه اصطدم مع أهل السنة، يريد أن يبعدهم. إذا غضب الله على النام يريشت، يريد أن يزيلهم وأن يسحقهم وأن يدمرهم من اليمن. ما يدمر وجودهم، خلاص يبقى في الساحة فقط هو بضلاله وانحرافه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نسأل الله أن يقوي عزائم المسلمين على هذا الخبيث المجرم. بقوة الرافضة على المسلمين يكثر النفاق بين أوساط الناس، لأن مادة يعني مادة النافق الرافضة النفاق، فمن مال إليهم نافق، يعلوه من جنسهم. بتمكن الرافضة يتمكن أعداء الله اليهود والنصارى وسائر البلاء من البلاد وسائر الشر، حتى العلمانية والماسونية وكل بلاء. بتمكن الرافضة تفسد الحياة على الناس، ويكثر الجبروت، ويكثر الظلم والبغي والطغيان والعدوان، ويشتد على الناس البلاء كما اشتد البلاء بتمكن التتر في بغداد وغيره وأمثالها. بتمكن الرافضة يحصل الفساد، يكثر الفساد من زنا ومتعة واستحلال فروج وشرك بالله عز وجل. فما الذي يوجب الجهاد غير هذه الأمور؟ وما قامت رايات الإسلام إلا على مثل هذا. والله ما قامت رايات الإسلام من أوله إلا على إنكار مثل هذه الشركيات والخرافات وكذلك والفساد العريض. بتمكن الرافضة في الأرض أيضا يضعف الحق إلى الغاية، يضعف الحق، ينهار الحق، يظهر الباطل، يصدق الكاذب، يكذب الصادق، ويخول الأمين، ويؤتمن الخائن. فإن ديدنهم الكذب والتزوير وسائر ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لا أكذب منهم ولا أفجر منهم، والله الذي لا إله إلا هو لا تجد أكذب على وجه الأرض من الرافضة أبدا. فجورهم فجور، وزورهم أشد الزور، وهكذا. قالوا: أتوا لهم بعض القمائم يلفلفونها. أخبرنا واحد اتصل من بعض القمائم يلفلفونها، وهكذا، وقراطيس هكذا، وزبالات من حق الزبالات، ويطرحونها في قناة المسيرة، وعلى أن هذا متفجرات، أن أهل دماج يصنعون متفجرات ويطلعون زنبيل قمامة هكذا شوية مقرطص عليه، ظهر به آثار طعام أو آثار شيء، تفجرات. أن الناس الصنع ضحك عليهم الناس، قالوا: تريدون تشرحون أنكم كذابون؟ يعني هؤلاء يشرحوا للناس أنهم كذابون، هذا زنبيل فيه قمامة، آثار ما تغدوا، الدور للإنسان يلفله في قمامة هكذا وقراطيس ورجم بها ويخرجها بين التراب ويخرج كذا وعلى أن هذا متفجرات وتصنيعات متفجرات ومن هذا الكذب. الله حتى الكفار ترى عرفوا أنهم كذابون، والله الكفار عرفوا أنهم كذابون والمسلمون عرفوا أنهم كذابون، نعم كل الكذابين عرفوا أنهم كذابون، أن الرافضة كذاب يعني عرفوا كذب الرافضة. قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه لمسيلم الكذاب لما قال أنزل على محمد البارحة سورة وهي والعصر إن الإنسان لفي خسر، قرأها عليه، سمعها حفظها وقرأها عليه، قالوا أنا أنزل علي مثلها، قال وما هي؟ قال يا وبر يا وبر ما أنت إلا أذن وصدر. ومن هذا قال له والله إنك لتعلم أنني أعلم أنك كذاب. هذا حمر بالأس كل مسيلم فوالله إن الرافضة يعلمون، إن لم يكونوا يعلمون ربما يعني أقل ما فيها أنهم ما يتصدقهم أن المجتمع يعلم أنهم كذابون، لكن منهم من يجامل ومنهم من هو يعني من هذا، ولا الناس يعرفون أن الرافضة أكذب المجتمع أكذب الناس على وجه الأرض، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أكذب من تحت أديم السماء. نحث النساء فإنهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة والأيتام وكبار السن والضعفاء والشيوخ والصالحين والمظلومين والمرابطين، دعوة المرابط إن شاء الله من لأنه في باب خير وفي صلاح وفي عبادة مجابة إن شاء الله، والمرابطين وسائر القائمين بما أوجب الله عليهم من راكعين وساجدين وصائمين ومسافرين، مسافر دعوة مستجابة، حثهم جميعا على مزيد من الدعاء على الرافضة، والله يدعون عليهم ليل نهار سر جهار يدعون عليهم في هذا البلد وفي غيره، فإن الرافضة لو تمكن ما طابت للمسلم حياة، الرافضي بينه وبين الخير بعد المشرقين، فلا تطيب لمسلمين حياة أبدا، حياة المسلمين مع الرافضة الدموية أحزانية تنغيصية تنكيدية نعم اضطهادية اضطهادية، حياة المسلمين مع الرافضة إذلالية، يبقى ذليل يذل المسلمين والمسلم يبقى مستذل خاضع، استعمارية استعمارية خلاص مستعمر، حياة المسلمين مع الرافضة حياة مرة تعيس نكدة تعيس نكدة، والله لا يجد المسلمين مع الرافضة حياة طيبة أبدا، ممكن يجد حياة في واشنطن ألذ من هذا وأهون من هذا، وفي النرويج وفي كذلك أيضا بريطانيا، في بريطانيا لندن وحتى في ألمانيا ألا ما فيها من الشر، ممكن يجد أهون من هذا يعيش وهكذا، وقد يحضر له وقد دروس وقد كذا، المهم قد يعيش يعيش ما يحصل له ما يحصل للناس مع الرافضة، أما الرافضي لا أنجس منه ولا ظلف ديك، ما في أنجس منه ولا أفجر منه أبدا، يعني قلبه يجيش على من لم يكن معه، حتى لو يسجد على الماء كما يقال الإنسان ولو يكون في الصلاح ذروة فإنه يكون الرافض له أشد عداء من عدائه للكافر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. لهذا والله أننا ندعو الله عز وجل أن يحيي قلوب المؤمنين حياة طيبة مباركة يقظة لمعرفة هذا العدو الفاجر ومعرفة فجوره وبغيه على المسلمين وعدوانه وظلمه وقطعه للطرق وهكذا أيضا تنغيصه لحياتهم. يجري واحد نزل إلى بيتك ويفجر بيتك فوقك هكذا يتسلل ما أدري لو قد حطم بيتك وهكذا ويجري هذا ربما والذي ويضعفون معنويات الناس التاجر يبقى خايف على تجارته ومستذل المسكين ما لك يا أخي إيش مال ما هذا إيش هذا الفتور فيك وإيش هذا الذلة قال والله يا أخي نخاف على مصالحنا معنا عمائر معنا تجارات معنا كذا هذا الفاجر ربما يدمرها شوف على فجور خلاص استدل هذا من هذا الجانب. نعم ألا كذلك المسؤول يخاف على مسؤوليته وهذا يخاف على نفسه وهذا يخاف على دمه وهذا يخاف على ولده وهذا يخاف على عرضه وكل الناس يخافون على دينهم من هذا دينهم مهدد الآن دين المسلمين مهدد والله العقيدة الإسلامية مهددة بالرافضي مهددة بأن تنقلب عقيدة مجوسية والله مجوس طلع على مصيبة البلاد اليمنية مهددة أن تنقلب إلى عقيدة مجوسية يفرضون عليهم في مدارسهم يفرضون عليهم في وزاراتهم بالضغوط إذا كان الواحد يسافر من صعدة إلى صنعاء والشعار على سيارته الموت لأمريكا يعني مجاهر بما هو فيه رافع راس وفي صنعاء أيضا الشوارع والبيوت الموت الأمريكا الموت الإسرائيل وهو كذاب من أكذب الناس إنما هذا شعار يعرف به أنه حوثي وإلا هو أشد من أسوأ حالة من الأمريكي والإسرائيلي لا سيما الحوثي والله أفجر. طيب فتأمل تأمل كيف أذلوا الناس وربما كان سمعهم أكثر من وحيهم أكثر من حالهم ومن فعلهم يذهب إلى هذا الجبل وطرح عليه الموت الأمريكي خلاص هذا الجبل له انتبه لا تقرب منه هذا جبل خلاص قد حق الرافضة بمجرد ما يطرح فيه شعاره. نعم القرية إذا دخل فيه وللمسجد إذا طرح فيه الشعار الموت الأمريكي الموت الإسرائيل هكذا من هذا الكلام الكذاب فيهم فيما يزعمون خلاص معناه هذا حقنا قد شعارنا فيه والناس يقولون سبحان الله الحوثي قد بلغ كذا وقد شعاراته في مطن كذا شعاراته واحد زنبيل يذهب يعمله في الليل يرشرش هكذا ورجع ما فيش من هذا الخبر خبر. تأملوا يا إخوان على فجور وعلى الإبلارية وعلى يعني شر من يقوم أمام هذا الطاغوت إن لم يقوم المسلمون بدون محانكة بدون مكايدة بدون مضادة بدون مقاضاة أغراض بدون نفاق صحيح بدون نفاق والله أن الممالأة للحوثي نفاق بدون نفاق بدون بخل في الأموال بل يبذل الإنسان من ماله ويجاهد بماله بقدر ما يستطيع بدون جبن أمام هذا الذليل بدون جبن أمام هذا الذليل بدون ممالأة لا تأخذكم به ما رأفة في دين الله. هذا إنسان ذكر الله عز وجل في أول سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يجلد مئة جلدة وهو زنى ربما بكر ولد بكر امرأة بكر بنت بكر وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما هذا رافضي مجوسي والله لو تمكن في البلاد ما كان للبلاد أي خير ولا بركة ولرجعت من بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد الدبور والنقمة. وإذا سمعت واحدا يقول يا من الإيمان والحكمة تقول له أنت كذاب وين الإيمان وين الحكمة والله ما هو إلا الدبور ونقمة الآن الرافضة تنخر فيها وين الإيمان في عقول هؤلاء الذي يقول يا من الإيمان والحكمة وين الإيمان والحكمة وأنت مالئ للرافضي وين الإيمان الذي في قلبك وأنت تمالئه وأنت كذلك أيضا تصير من مثله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لا سيما إذا كن هذه الطاعة والرضا بما هو عليه يعني عن نفاق. وين الحكمة وين هالحكمة الحكمة وضع الأمور في مواضعها هل من وضع الأمور في مواضعها أنك تمالع على بلاد المسلمين تدخل فيها الفكر المجوسي تدخل فيها عداء الصحابة تدخل فيها الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيها البغض للمؤمنين والدماء فإنه ما دخل فكرهم إلا دخل حربهم. أي بلد يدخل فيه فكرهم يتبعه حربهم ونقمتهم واضطهادهم وزلزلتهم وقلقهم وكبرهم وغطرستهم وإهانتهم المجتمع. إهانة لا يرفع الإنسان رأسه بها أبدا. أي والله شيخ القبيلة يرجع كأنه مباشر قهوجي عندهم، ما كأنه يعني أي مال قيمة. شيخ القبيلة ممكن يأمر بعض مشايخ القبائل، يذهب يعمر لأبي علي الحاكم المدعة، هذا المشايخ ذاك الذي تجده مثل رأسه هناك وهنجم يمسح أقدامهم. وأبو علي الحاكم من هو يا أخي؟ والله واحد نجس، والله لو واحد منكم يجد واحد في وادي مثلا لضربه بالعصا، واحد منكم لو يجده ما عاد يحاربه بمفرده، ما عاد يحتاج يحارب أبا علي الحاكم، لكنها دبور ما يضربه إلا بالعصا وبالنعال لما يخمده، ما هو شيء. رجل كان يجمع الخبزة ويجمع اللفالف من ضحيان، يعني من هنا من مطاعم الناس يأكلهم يتجمع بعدها ويلفلف بعدها، وذهب يتعسكر لك على الأمة ويفطش بهذا وينتقم هذا، وتجد صاحب النجمات تحت قدميه. يا قائد أبا علي، صاحب النجمات الذي نجماته من هنا يشتعل تحت قدمي أبي علي الحاكم، أعوذ بالله من ذلة يا إخوان، والله إنها معاصي أذلت الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلة، ذلة بالمعاصي، ذلة بالثورة. الثورة هذه أذلت المجتمع عياذا بالله منها، لا أشق منها ولا أشد منها على المجتمع. نسأل الله أن يرزق المجتمع توبة صالحة من هذه الثورة المجرمة، ثورة مجرمة آسف منها كل عاقل تورط فيها ودف فيها. آسفوا حزنوا، والله حزنوا، ولكن بعد ماذا؟ بعد ما حصل الإجرام وتمكن البلاء من البلد، وتمكن الرافضي، تمكن الرافضة بعدما كانوا منعزلين من جرف في جرف ما لهم مكنة، مكنتهم الثورة. ثورة تحتاجون إلى توبة. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأيضا أنا لهم ناصح والله، أن يعلنوا توبتهم ويقول لقد حصل منا زلل ووقع منا خطل بجانب البلاد اليمنية بالثورة التي لم تؤدي إلا إلى الأضرار الإنسانية وإلى الإتلافات المالية وإلى الإفسادات الدينية. لهذا نحن نعلن توبتنا إلى الله عز وجل، ونرى أن هذه الثورات لا تؤدي للمسلمين نفعا ولا تجلب لهم خيرا، وعسى الله أن يوفقنا إلى عدم العودة إليها إلى أن نموت. والله واجب عليهم حتى يتداركهم الله برحمة. قاموا على مسؤول رئيس جمهورية مسلم، شوف على مجرمين، قاموا على رئيس جمهورية مسلم، رئيس بلاد مسلم، واقف بمجهود بأحسن وأحسن وأحسن، ممكن تعدد إلى 100 مرة تقول أحسن، مش واحدة، إيه حتى ينقطع نفسك تقول أحسن وأحسن وأحسن لما ينقطع نفسك. صحيح مسلم عاصي، قاموا عليه وثورة شبابية، والثورة الثورة يا جماعة. إيش مقصودكم؟ تريدون شيء نبذله؟ هاتوا مطالبكم، دعونا نتناقش. شل الله عقولكم، كان يقول لهم شل الله عقولكم يا الإخوة المسلمون. إي والله كنا نسمع هذا، قالوا له ثورة ثورة ثورة شبابية، حتى بطحوا البلاد، بطحوها خلاص، بطحوها بطحوها وخمدوها وثوروا كل بلاء عليها. والآن نادمون، عقلاءهم نادمون، والغوغاء ثائرون، عقلاءهم نادمون، والله نادمون. وأنا أتواصل مع عقلاء ومشايخ كبار، ويتواصل أيضا كذلك ناس مسؤولون وكذا، كلهم ندم، طلعت صفر هذه الثورة صفر. يا لولا لطف الله ترى لصارت البلاد مثل سوريا، ونسأل الله أن يسلم فيما بقي. لكن أنا ناصح للبلاد اليمنية إذا أرادوا سلامة البلاد أن يقوموا يدا واحدة، سنيهم ومبتدعهم وحزبيهم كلهم يد واحدة ضد الرافضين. لأن أولئك وإن كانوا على مخالفات فوالله عندهم الخير في الإسلام، عندهم من الإسلام وعندهم ما يرجى أن يدفع الله به الشر لا سيما. أما هذا سيأكل أخضر واليابس، إيه نعم، هذا لا يرضى لأحد بأي مكرمة. والله يا إخوان مسلمون، والله ما تقوم لكم قائمة ما دام الرافضة واقفون لكم، ولا دولة ولا هيصة ولا شيء من ذلك. اصطلحوا مع إخوانكم الذين ظلمتموهم المؤتمر، ظلمتم المؤتمر حتى لجأ المؤتمر إلى الإجرام. بعد ذلك قام المؤتمر وسوى إجرام مليان الدنيا، صحيح، ورجع لك مع الحوثي. نفاق والله، هذا والله نفاق، ما يجوز. كثير منهم رجع مع الحوثي ماله يمدده ومدده إلى البلاد، ويمكن للفكر المجوسي ويمكن كذلك للشر. لماذا؟ قالوا ضد هؤلاء الإخوة المسلمين الذي عملوا هذا الفساد، لأننا إذا تمكنوا منا ما أدري لا يقول رحل يرحلوا من بيته. آه مما صنع هؤلاء وهؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الثورات التي دمرت البلاد، دمرت بلدان المسلمين وأقرت أعين الكافرين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت لجميع المفسدين، دمرت بلدان المسلمين ومكنت للمبتدعين الضالين، للمجرمين الضالين، ما هو بقى للمبتدعين حتى مجرد بدعة، بل للمجرمين. هذه هي نصيحتي، إن قبلوها عسى الله أن ينفعهم بها. والله نصحناهم في الثورة وندموا، هذه الذي هم يعلمون، ونصحناهم في كثير وندموا على مخالفاتها، لأنه الله يعلم أننا ما نقول عن هوى. الحاصل حصل ما حصل، قدر الله ما قد قدره من الذنب الذي قد حصل، والحوب الكبير، الذنب الكبير والحوب الكبير الذي حصل من الثوار على البلاد اليمنية وعلى زعيمها. كلمة حق والله، وهذا إجرام، وهذه فتنة، وهذا بغي، وجب التوبة إلى الله عز وجل من ذلك حتى يتدارك الله العباد منه برحمة، ووجب التوبة من هؤلاء المؤتمريين بما فيهم أيضا الرئيس السابق أن يتوب من موالاة الزنادقة المنافقين. نعم، كلهم يتوبون، هؤلاء يتوبون من ثورتهم ويعتذرون لمن أساءوا إليهم من قبل، وهؤلاء يتوبون من موالاتهم الرافضة ويتعايشون في بلد مسلم، يعيشون كل واحد يكون له مقداره وميزانه بدون رحل رحل حق السماجة. عيب عليك، استحي على نفسك أن ترحل إنسان من بيته ومن منزله، رحل رحل. حتى النساء، والله النساء بدلا من أن تكون في بيتها، وأودوا نسوانهم، بعض الإخوان المسلمين عودوا نسوانهم على أنها تمشي في السواد، قال رحل رحل، صحيح، ما مسرها على رأسها وتلوح رحل. يا أخي عيب عيب، هذا هل من دين؟ هل هذا من الدين؟ هل من الخلق؟ هل من العروف؟ هل من المروءة؟ توبوا إلى الله أيها الإخوان المسلمون من ثورتكم الذي جرأتم على البلاد كل الفساد وكل المفسدين. والمؤتمر ورئيس المؤتمر يتوب إلى الله مما جناه من ممالأته لهؤلاء المجرمين ضد الإخوان المسلمين، حتى وإن كان حجته تكفي شرهم. هذا نفاق، هذا إجرام، ويقف المجتمع ضد الفكر المجوسي حتى يخضع الرافضة ويبقون متعايشين مع الناس بسلام. هذا الذي سينفع الله به البلاد. أما هذا المحاكة كل واحد يميل إلى الرافضة من أجل أن يترأس، هذا ما هو صحيح، هذا دمار، هذا عار، هذا شنار، هذه خذيلة، هذا نفاق. هذه كلمة حق أنصح بها البلاد اليمنية وغيرها، أن لا تقاضى الأغراض على حساب أهل الأهواء والميول إليهم والميل إليهم والجنوح إليهم، فإن هذا ركون إلى الظلمة. وربنا خالقنا منزل كتابه العزيز يقول: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أيضا يحصل العفو، يحصل العفو، يحصل التسامح ويحصل العفو. هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، هذا الذي نعتقد. الإخوان مسلمون، مسلمون عصاه، والمؤتمر مسلمون أيضا عصاه. نسأل الله أن يهدي الجميع، كل واحد يعني يجنح إلى الباطل بدون مبالاة، فلهذا يحصل بينهم التطاوع والتسامح باعتبار أنهم يدينون لله عز وجل بدين الإسلام، يدينون بالقرآن، يدينون كذلك أيضا، يدينون إلى بأن نبيهم واحد، دينهم واحد، وبلدهم واحد، نعم، لماذا هذه الثورة وهذه الفتنة وكل واحد يريد يزحلق الثاني؟ هذا ما هو صحيح ولن يحصل، ترون. يجعل كل واحد يرد دماغه. لا تستطيع يا إخواني أن تلغي المؤتمر من البلاد اليمنية، اجعل هذا في ذهنك، ينبغي أن تكون عاقلا. هو ما هو نعجة تكرها وتجلبها إلى السوق. ولا تستطيع يا مؤتمري أيضا أنك تلغي الإخوان من البلاد اليمنية، ولا تستطيع يا رافضي نجس أن تبعد أهل السنة من البلاد اليمنية ولا من دورهم ولا من مساجدهم وقراهم، طهرها ويبقى البلد لك. فهم هذا في ذهنك، جعل هذا في ذهنك. لكن كما كنا عليه من قبل نكون عليه من بعد. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فتدبروا هذا. يبقى الرافضي كما كان عليه من قبل، والله ينتقم منهم فوق سبع سمواته، يبقى يتعايش مؤدبا دون سيطرة على الناس، والله لا تقوم له قائمة بإذن الله عز وجل في البلاد اليمنية ما دام على هذه الهيمنة. والله لا يعقره الناس عقرا بإذن رب العالمين، أنه يعقر عقرا، ولا يتجاوز مدينة ولا قرية إلا قتل وعقر فيها بإذن رب العالمين. وستذكرون ما أقول لكم إن شاء الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم، وهكذا هؤلاء الذين مكنوا للباطل يحصل التسامح، يحصل التعافي، يحصل اللقاءات بينهم والأخوة والعزومات، يحصل بينهم الاعتراف بالخطأ. فإننا كلنا خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والحديث مؤيد بحديث قدسي أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويحصل الاعتراف بالخطأ دون كبر، دون تعالي، دون أيضا غطرسة، دون قبول لوشايات الوشاه من الغربيين وللمحرشين ولمن يريدون الفساد للعباد والبلاد. إذا حصل هذا نرجو الله عز وجل يدفع شره وبلاءه عن هذا البلد الذي هو بلد إيمان وحكمة، وهذا هو من الإيمان والحكمة. أما كل واحد يريد يطيح بالثاني، وكل واحد مع الحزبية، وهذا يجنح إلى المنافق إلى الكفار يسارع فيهم، وهذا يريد أن يتسلط وأن يتمكن وأن يتديل على باعتبار أنه يكون إذا تقرب إلى الكفار أنه هذا الذي سيتمكن، هذا ما هو صحيح. هذا ينتقم الله منه قبل أن يقوم عليه خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه أوصاف أمراض القلوب، يسارعون فيهم، أي كل واحد يريد يسبق الثاني إلى الكفار من أجل أن يتمكنه. هذا خطأ، راجع حسابك يا أخي، راجع سنة نبيك. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله سيندمون، إن لم يندموا عاجلا سيندمون آجلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الأشهاد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الذي يميل إلى هؤلاء لضرب المسلمين ولكذلك تحطيم المسلمين، هذا سيندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي مع كتاب الله، مع سنة رسوله، مع الحق. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي الظالم الباغي الكافر المشرك، ليتني لم أتخذ هذا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله قد أخبرك أن الشيطان خذول وأنه يخذلك، فاحذر الشيطان أن يخذلك، احذر خذيلة الشيطان، وقم مع أهل الإيمان، احذر خذيلة الشيطان، احذر خذيلة الشيطان، واعرف العقيدة الصحيحة وعظمتها، واعرف الإسلام وفضله، وأنت كذلك، إلا أنها خذيلة من الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لكل هدى ويدفع عنا وعنهم كل ردى. لا إله إلا الله يا إخوان. أما الروافض إذا حصلوا فرصة أظهروا وتكبروا، وإذا حصلوا ضغط ذابوا. شد عليهم إخواننا في حاشد شدة قليلة، وإذا ببعضهم ينزل في الجبل الأسود لهناك ويحكك الشعار بالمفتاح ويمشي. أي والله، وذاك يبعده من جنبيته يمسحه، وذاك إذا معه فلينة قلبها فيها الشعار فنيلة قلبها هكذا من لا تظهر، ويريدون يذوبون في الناس. كيف إذا قام عليهم المجتمع بما أوجب الله عليه بدين الإسلام والعقيدة الصحيحة وتركوا الباطل وأقبل الله بقلوبهم على والله، لتجدهم يهدؤون ويتعيشون ويأكلون ويشربون ويذوبون كما كانوا من قبل ذائبين، يذهب شرهم. نحن ما عندنا قدرة أن رحلهم الإيران، ولا والله لرحلناهم، لكن قصدنا أنهم يهدؤون، يكف شرهم، يدفع ضرهم. هذا واجب أن يقوله كل إنسان، أن يعتقده، واجب أن يقوم به كل مسلم، حتى لو كان بين مسلم ومسلم وجب أن تقوم مع الحق وتكسر الباطل بقدر ما تستطيع، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعدما تفيء وتهدأ ويروح شرها أصلحوا بينهم. هذا بين المسلمين، أما هذا زنديق منافق، وأنت تتفرج على الزنديق، على المنافق، على المجرم، سباب الصحابة، المنكر لآيات من القرآن، الدائس للدواس للقرآن، والله داس القرآن في صعدة وربي وفي بلاد حجور في عاهم، وغير ذلك من المنكر للسنة، تتفرج عليه يقتل المسلم وربما تقاضي بيه. أنا نعم خلوا يضرب فلان، حتى لو كان عدوك يا أخي، حتى لو قتل أباك وقتل أخاك، ما يجوز أن توالي عليه الرافضي من أجل أن يؤذيه، والله ما يجوز، افهموا هذا ولاء براء من دين الله عز وجل. لو قتل المسلم أباك أو قتل أخاك أو ضربك أو شتمك أو أساء إليك، ما زال المسلم خير من الأرض من هؤلاء المنافقين، وما زال له عليك حق الإسلام ولك عليه حق الإسلام، وما زال ما يجوز أن توالي الكافر عليه. هذا كله ثابت بأدلة الكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق. ضعف التوحيد في كثير من الأمور، وضعفت دراسة العقيدة حتى أدت إلى هذه المعاني، وحتى راجت فيهم الشبهات، وحتى راجت بأوساطهم الفتن، وقبلوا جميع تسويلات الشيطان إلا من رحم الله ووفق. هذه نصيحة، وأسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه نافعة لعباده. والرافضة لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، هم يقاضون بالإخوان المسلمين غرضهم لمن كان يظن أنه ينصرهم، ويقاضون بمن يسمى بالمؤتمر حزب المؤتمر غرضهم لمن كان ينضاف إليهم، ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل يعتبرون هؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، وهؤلاء سلما للصعود على كتفه للمراد، ويركلون الجميع، ليسوا بأهل أن يكونوا في صفهم إلا من كان على منوالهم.

0: عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة

بباب الأسماء والصفات. فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه

0: أخوني يقول هل صح هذا الكلام عن ابن حزم أنه لما سئل عن مسألة وذكر فيها الإجماع قال له قائل قد خالف الرافضة قال هم عندنا ليسوا من المسلمين؟ نعم هذا ثابت عن ابن حزم وغالب ظني أنه في كتابه الملل والنحل ذكر كتابه الفصل في الملل والنحل ذكر من مسألة من مسائل العقائد ثم قال وهذا أمر مجمع عليه قال وقد يأتي أحد يحتج علينا بخلاف الرافضة فليسوا عندنا بمسلمين. هذا ليس كلام ابن حزم فقط, هذا كلام جميع السلف. ونقل عليه السمعاني في كتابه الأنساب إجماع الأمة قال أجمعت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. ومن سمع كلامهم أو قرأ شيئا من عقائدهم لا يشك إطلاقا في كفرهم وخروجهم من الملة. أشد الشرك الأكبر عندهم من عقائدهم أن عليا هو الله, وأنك حين تقول يا علي إنما تقول يا الله, وأنه الذي يصرف في الكون وهو الذي يحاسب الخلق وهو الذي يسير السماوات والأرض. واسمع واقرأ هذا كثير, فليس هذا كلام ابن حزم فقط, هذا كلام أهل العلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.